0: قانون الخلع مثلا، عشرات الالاف من البيوت هدمت لاسباب واهيه جدا، انه المراه لا تريد الحياه بعد الزواج لاسباب شديده الضعف والوهن.
1: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون الى واحد من اكثر القضايا تداولا، وهو ما يعكس حساسيه ملف الاسره في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد، الى جانب تاثيره المباشر على ملايين الاسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
2: النشرة الرياضية،
3: وهي مع صدام صديق.
4: صدام يتوقف عند جوائز الدوري الفرنسي التي تم توزيعها مساء أمس، وعثمان ديمبلي مرة جديدة في الصدارة بعد تتويجه بالبالون دور فرانس فوتبول، وأيضا يجول على أخبار رياضية أخرى.
5: صباح الخير. البداية مع جوائز الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي يقترب من نهايته، وتتويج حامل الكرة الذهبية ونجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب الموسم الثاني على التوالي. ديمبلي في موسم عانى فيه من الإصابات تمكن من قيادة فريقه إلى لقب خامس مرتقب على التوالي في البطولة الفرنسية وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. البي اس جي يبتعد بفارق 6 نقاط محليا على المطارد المباشر لانس، مع فارق كبير على مستوى التهديف. ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى ديمبلي الذي سجل 10 أهداف في 20 مباراة، وفاز صاحب 28 عاما بالجائزة على حساب زميله في الفريق الباريسي البرتغالي نونو مينديش ومواطن فيتينيا، بالإضافة للفرنسي فلوريان توفان نجم لانس والإنجليزي ميسون غرينوود لاعب مارسيليا. جائزة أفضل لاعب شاب احتفظ بها نجم البي اس جي ديزيري دوي العام الثاني على التوالي، وجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج ذهبت إلى المتألق مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ الألماني. جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي ذهبت لروبان ريسير، ومدرب لانس بيير ساج توج بجائزة أفضل مدرب. مع الجوائز أيضا فاز المالي مامادو سانغاري لاعب وسط لانس بجائزة مارك فيفيان فويل أفضل لاعب إفريقي في البطولة الفرنسية التي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية فرانس 24. صاحب 23 سنة تميز مع فريقه الذي قاده إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وإلى وصافة البطولة المحلية. سانغاري أول مالي يتوج بالجائزة، وتفوق في التصويت على السنغاليين لامين كامارا لاعب موناكو وموسى نياكيتي لاعب ليون. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ختام جولة الأسبوع 36 بالأمس بتعادل توتنهام هوتسبير مع ضيف ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، تقدم الفرنسي ماتيسيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 قبل أن يرتكب خط ضربة جزاء سجل منها دومينيك كالفرت لوين للضيوف. على نتيجة يفشل توتنهام في توسيع فارق النقاط إلى 40 مع 18 وسهام يونايتد المطارد المباشر في صراع الهبوط، ويبتعد بالتالي سبيرز بفارق نقطتين عن الهامرز. توتنهام يلتقي بتشيلسي على أرضه ويستضيف إيفرتون في آخر جولتين ل6 نقاط تضمن له البقاء في الدرجة الممتازة. من جهة يلعب وسهام في الجولة الأخيرة مع ليدز يونايتد، فيما يلعب في الأسبوع 37 على أرض نيوكاسل من أجل البقاء في الصدارة. صعود أرسنال نقطتي 79 ويعيد فارق النقاط إلى 50 مع الثاني مان سيتي، وبالتالي يكفي أرسنال الفوز في آخر جولتين على أرض بيرلي وفي الجولة الأخيرة على كريستال بالاس من أجل حسم اللقب. السيتي يلتقي غدا على أرضه بكريستال بالاس في مباراة مؤجلة قبل أن ينزل ضيفا على أرض بورنموث، ويختتم على أرض أستون فيلا. قبل ذلك يخوض السيتي السبت نهائي الكأس أمام تشيلسي من أجل اللقب الثاني في الموسم بعد كأس الرابطة. في إسبانيا احتفل نادي برشلونة بالأمس بلقب الدوري 29 في تاريخ النادي في شوارع العاصمة الكاتالونية بعد التتويج على حساب ريال مدريد في الكلاسيكو بالفوز بهدفين دون رد، انتصار لحساب الأسبوع 35 ويحسم بالتالي لقب البطولة الثاني قبل 3 أسابيع من نهاية الموسم. وقام لاعب النادي والجهاز الفني والإداري بالأمس بجولة الشرف المعتاد على حافل مفتوحة في موكب كبير بين جماهير النادي التي صفت في شوارع المدينة الساحلية. في إسبانيا أيضا انطلاق جولة الأسبوع 36 اليوم بمواجهة الرابع أتلتيكو مدريد على أرض 11 أوساسونا، بيتيس الخامس مع إلتشي وليفانتي مع سلتا فيغو. في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ختام جولة الأسبوع 36 على خسارة الثاني نابولي بالأمس ب3 أهداف مقابل هدفين على أرضه من ضيف بولونيا. من جهته حسم إنتر ميلان لقب البطولة. في الدوري السعودي لكرة القدم، قمة الأسبوع 32 اليوم مباراة الديربي العاصمي بين النصر متصدر البطولة وضيف الهلال. النصر برفقة القائد كريستيانو رونالدو يسعى إلى حسم لقب

لقب البطولة في حالة انتصار أو اللقب محلي لرونالدو رفقة النادي السعودي. النصر ب82 نقطة والهلال ثانيا ب77 نقطة رفقة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، ويسعى إلى الانتصار من أجل تأجيل التتويج النصراوي. في كرة المضرب روما للألف نقطة الماسترز، المصنف الأول العالم الإيطالي نيك سينر في مواجهة مواطني بيليغرينو في ثمن النهائي. من الأبرز أيضا الألماني إكساندر زيفيريف المصنف الثاني مع الإيطالي دارديري، والإيطالي موسيتي مع 23 كاسبر رود، وغيرها من الجولات. بإذن الله أخبار رياضية للقاء.

0: إنها الرابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز الأخبار مع لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
2: صباح الخير ريتا وآدم. صباح الخير مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف أطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، متعهدا بتحقيق ما وصفه بنصر كامل ومشددا على أنه لا توجد أي ضغوط. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة مستعدة للرد بحسم على أي عمل عدواني بحسب قوله. من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رأى أن مطلب بلاده مشروع وهو عرض سخي ومسؤول من أجل أمن المنطقة، لافتا إلى أنه يتضمن إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي كما الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بسبب ضغوط الولايات المتحدة. ضمن الجهود الرامية لإعادة الملاحة في منطقة هرمز، تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اليوم اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة لمناقشة الخطط العسكرية التي تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، وضمن إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين لبنان وإسرائيل والذي من المقرر عقده في واشنطن يومي الخميس والجمعة، طلب رئيسا الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأمريكي في بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد. ميدانيا قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إسرائيل شنت غارات على أكثر من 30 موقعا في جنوب وشرق لبنان، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى جراء تلك ضربات. في بروكسل توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إنه حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ. هذه الخطوة التي كان يعرقلها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان تأتي ردا على تصاعد العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وبموجب الاتفاق يتم فرض عقوبات على 7 منظمات استيطانية. من جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية. من جهتها إسرائيل دانت العقوبات الجديدة وشددت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستساهم ب14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف أفريقية ب9 مليارات أخرى. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لميس. نصل الآن إلى قصة حياة، وهي من نواكشوط من توقيع حياة السيد.
0: إذن حياة السيدة في فقرة قصة حياة اليوم تنقل لنا قصة ميمونة بنت السالك، وهي ناشطة بيئية موريتانية بارزة.
3: جذور اهتمام ميمونة بالقضايا البيئية بدأ من طفولتها. ولدت بنت السالك خارج موريتانيا، حيث تنقلت بين عدة دول بحكم عمل والدها، وتعلقت بنت السالك بالساحات العمومية والمزارع والغابات لأن طبيعة حياتهم كانت معظم الوقت خارج المنزل.
4: وكان خلقت قاعد في تونس ولا جيت لموريتانيا وانا عندي 14 سنة. كنت مبكر عن الدار مع صباح ونقيسوا المدرسة ويطلع هو شور الشقرة ونين ينقزوا يوخذين نتقدوا في المدرسة نقيلوا فيها نين نعود الدحميس لا هي يمشي بينا ونقيسوا مزرعة والله نقيسوا ساحة عمومية ونتموا فيها لا هي راجع أنا فيها ولا هي مع أخوتي ونلعب ولا هي نتعشاو فيها أنتي لأن المزرعة أحيانا مزارع يبيعوا اللبن ويبيعوا فرماج ومبور ولا نتعشاو به وأنتي نجوا الدار لا وقتنا لا نرقدوا.
3: بالنسبة لميمونة، البيئة ليست ملفاً ثانوياً بل مسألة وجود تمس حياة الناس اليوم ومستقبل الأجيال القادمة.
4: ودخلت في ذلك الساعة نادي أصدقاء الطبيعة والمحافظة على البيئة، نادي دخلت مع ذاك النادي وهو النادي اشتغل قاع جهد شقلته ما هو في نواكشوط بقى ويادروا ياسر من تشجير. دخلت معهم ذاك النشاط.
3: من الشواطئ المهددة بالنفايات إلى الأحياء الهشة الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، تعمل ميمونة على نشر الوعي البيئي خاصة في صفوف الشباب والنساء.
4: تبعت صارين تصلوا بي سويسرا إيكول بوليتيكنيك دو لوزان، كانوا يشتغلوا على التشجير كحل حل للمستنقعات، هاي مشكلة المال اللي يطلع. بطالبتهم جهة نواكشوط. دونك ذو نينو فاهم ذيك الدراسة تاعو سنتين هم ذيك الدراسة قالوا عنهم اللي هي لودوا الجمعية تساعدهم في تطبيق ذا الحل. تطبيق ذا الحل اللي هو تشجير في نواكشوط في البلادات اللي مهددة
3: يشوفوا كان رغم ضعف الإمكانيات تواصل ميمونة نشاطها بإصرار بجمعيتها رافعة صوتها ضد الإهمال البيئي وداعية إلى سياسات تحمي الموارد الطبيعية وتحفظ التوازن بين الإنسان وبيئته. حياة السيد نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: إذا نواصل هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية بفقراتها المتنوعة. الآن نترككم مع عادة للأخبار الثقافية مع مايا صباح.
5: في النشرة الثقافية اليوم كاترين دونوف تكرم النجمة مارلين مورو في كتاب مصور سيصدر يوم الأربعاء عن دار نشر فلاماريون. وفي هذا الكتاب تعبر دونوف عن إعجابها العميق بمارلين مورو معتبرة أنها كانت ممثلة ممتازة تتجاوز الصورة الأسطورية الساحرة التي أحاطت بها. وتحت عنوان ماريلين شيري تشرح الممثلة الفرنسية في كتابها مطول سبب تعلقها بمارلين التي تصفها بأنها أجمل صورة شهدت يوما على شاشة. وتقول في الكتاب الذي يتضمن نحو 100 صورة اختارها جامع صور سيباستيان كوشون ما إن تظهر على الشاشة حتى يبدو وكأن شيئا يندفع خارجها.

في مهرجان كان الذي يستعد بنسخته 79 والذي سيحدث من 12 إلى مايو إلى 23 يستعد لمد سجادة الحمراء اليوم افتتاح أكبر مهرجان سينمائي في العالم والذي سيستقبل كعادته مجموعة من نجوم السينما. وقد قامت فرق قصر المهرجانات في المدينة الفرنسية يوم الأحد أمس برفع الملصق الرسمي الضخم للحدث على واجهة المبنى والذي يصور شخصية

0: آلية تجسد سلوك الذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي وبناء. والأهم أن الشركة اكتشفت فارقاً في آلية التعلم ذاتها، فالتأثير الأكبر لم يتحقق حين اكتفت البيانات بإظهار سلوكيات متوافقة، بل حين بدأت تعلم المبادئ التي تقوم عليها تلك السلوكيات. فتدريب النموذج على فهم لماذا يفضل سلوك بعينه أثبت فعالية أكبر بكثير من مجرد تقديم الأمثلة وحدها. كما كشف البحث الذي قامت به شركة أنثروبيك أن جودة البيانات وتنوعها تلعبان دورا حاسما، إذ حتى التحسينات الصغيرة في صياغة الإجابات المضمنة في بيانات التدريب أو إضافة تعريفات لأدوات غير مستخدمة ميدانيا أسهمت في تحقيق مكاسب أداء ملموسة وقابلة للقياس. وأوضحت شركة أنثروبيك في منشور على مدونتها أنه منذ إصدار كلود هايكو 4.5 لم تعد نماذجها تسجل أي سلوك ترهيبي في تقييمات الأمان، وهو تحول كبير من معدل 96% في أوبس 4 إلى 0 في النماذج اللاحقة. وتؤكد شركة أنثروبيك أن الاستراتيجية الأكثر فعالية تجمع بين تعليم المبادئ الأساسية للسلوك المتوافق من جهة وإثراء البيانات بمحتوى عالي الجودة من جهة أخرى. يبقى أن هذه التجربة تكشف أن ما تتغذى عليه نماذج الذكاء الاصطناعي من الثقافة البشرية ليس محايداً، وأن تشكيل قيم الذكاء الاصطناعي وسلوكه يستلزم عناية بالمضامين لا تقل أهمية عن العناية بالبنية التقنية. وهذا ما تقوم عليه منظمات مستقلة كThe Distributed Artificial Intelligence Research Institute أو معهد بحوث الذكاء الاصطناعي الموزع الذي أسسته تمنيت جيبرو عام 2021 بعد عام من طردها من شركة جوجل. للتذكير، تمنيت جيبرو هي عالمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تلقى احتراما كبيرا من المجتمع العلمي العالمي لعملها في الكشف عن التحيز العنصري في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وللفضوليين الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
1: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: كوين ريما.

Balou. Fatoumata Diawara.

0: Rose Hi-Fi et Aziza Jay.
1: Monte Carlo Dualia.
2: الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوقطن.
3: بعد الرد الإيراني على اقتراحه لإنهاء الحرب، ترامب يرى أن الهدنة في غرفة الإنعاش وإيران تتوعد بالرد على أي اعتداء. بريطانيا وفرنسا تترأسان اليوم اجتماعا لوزراء الدفاع نحو 40 دولة بشأن مضيق هرمز. لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات وأعمال الهدم. وزراء خارجية أوروبا يتفقون على معاقبة مستوطنين يمارسون العنف بالضفة الغربية. في اليوم الأول من القمة الفرنسية الأفريقية بنيروبي، ماكرون يعلن استثمارات في أفريقيا بقيمة 23 مليار يورو. واليوم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته 79.
1: مونتي كارلو الدولية في الخرطوم 100.3 FM.

0: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة هجيرة بن عدة.
1: عنوانه: حرب المسيرات في السودان واتساع الكارثة الإنسانية، هل يقترب النزاع من مرحلة أكثر خطورة؟
2: وسط تحذيرات أممية من دخول السودان مرحلة أكثر دموية بعد مقتل مئات المدنيين جراء ضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية، تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في وقت تبدو فيه جهود التسوية السياسية عاجزة عن وضع أو وقف النزاع المستمر منذ أكثر من عامين. فإلى أين يتجه السودان؟ وهل أصبح المدنيون الهدف الأكثر هشاشة في هذه الحرب؟ وما حدود المسؤولية الدولية تجاه ما يجري؟ للنقاش أستضيف الأستاذ عادل عبد العاطي، الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن السوداني، والأستاذ المعز حضرة، المحامي والحقوقي السوداني. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عادل. الأمم المتحدة تتحدث عن تحول الطائرات المسيرة إلى السبب الرئيسي لسقوط الضحايا المدنيين في السودان. ما الذي يكشف هذا التطور ميدانيا وسياسيا؟
3: أولا نترحم على كل الضحايا ونقول إنه السبب الرئيسي لسقوط الضحايا هو الحرب، وهو استهداف المدنيين في المقام الأول. هذه الحرب هي حرب موجهة ضد الشعب السوداني، ولقد كشفت التقارير الدورية لمنظمات حقوق الإنسان وكذلك الصحافة الاستقصائية ومنظمة أطباء بلا حدود إن نصيب الأسد في هذه الاستهدافات للمواطنين العزل تأتي من طرف ميليشيا الدعم السريع. حوالي 80 إلى 90% من العمليات الموجهة ضد المدنيين أو التي تستهدف المدنيين أو التي يتضرر منها المدنيين كانت من نصيب الدعم السريع. صحيح هناك أيضا إصابات كبيرة تحدث بسبب هجمات الجيش سواء بالطيران العادي أو الطيران المسير، ولكن لا يبدو أنها مقصودة بقدر ما أنها ناتجة عن ضعف التصويب أو تخلف وسائل الجيش خصوصا الطيران، حيث يعتمد على طيران قديم. هذه المعاناة كانت في الخرطوم وكانت في الفاشل وغيرها في الاتجاهات البرية. الآن نسبة لانتقال الحرب إلى مرحلة استخدام المسيرات وتوقف القتال البري إلى درجة كبيرة ومحاصرة المدن، فارتفعت نسبة القتل بالمسيرات. ولكن هذا النهج في استهداف المدنيين مستمر منذ بداية الحرب وخلف ضحايا كثيرة جدا بعشرات الآلاف طوال الشهور السابقة.
2: أستاذ المعز، من الناحية الحقوقية والقانونية كيف يمكن توصيف هذا التصعيد، خاصة مع الحديث عن مئات القتلى من المدنيين؟
4: هو طبعا الحرب في السودان للأسف منذ بدايتها في 15 أبريل 23 هي حرب كانت موجهة ضد المدنيين تحديدا في كل مكان في السودان. بدأت في الحرب في الخرطوم وانطلقت وتوسعت في كل مناطق السودان الأخرى. الخاسر الأكبر هم المدنيين والمواطنين العزل الذين كانوا متواجدين في المناطق التي دارت فيها الحروب. الآن الحرب أخذت اتجاها آخر، اللي هو أصبح الأطراف المتحاربة أصبحت تستخدم المسيرات. هذه المسيرات للأسف الشديد لا تميز بين مدني وعسكري، وللأسف الشديد كل المناطق التي استهدفتها المسيرات مناطق مدنية، يعني مستشفيات، مدارس، مدن، آبار مياه. وبالتالي هذه جرائم وفقا للقانون الدولي الإنساني، هذه مخالفة واضحة لاتفاقيات الأمم المتحدة الأربعة لسنة 1949. هذه الاتفاقيات منعت الإضرار بالمدنيين في أثناء الحرب، طالبت بتوفير الحماية لهم، طالبت بتوفير الحماية للمزعفين والإغاثة. هذه المسيرات للأسف الشديد تأثر منها الميدانيين بالقتل المباشر، توقفت عمليات الإغاثة، توقف المزعفون عن الوصول إلى مناطق الأضرار. وبالتالي ما يحدث من كل أطراف الحرب هو جريمة ضد القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم الحرب.
2: أستاذ عادل، يعني الخاسر الكبير هم المدنيون، يعني هذا الاعتماد المتزايد على المسيرات يعكس في رأيك تغيرا في ميزان القوى بين أطراف النزاع، أم أنه يعكس ربما عجزا عن الحسم الميداني التقليدي؟
3: لا شك أنه يعكس عجزا عن الحسم الميداني، لأنه نلاحظ أن وتيرة الأعمال العسكرية الميدانية قد قلت كثيرا، ما عدا الهجوم البري الأخير الذي تم على مدينة الكرمك من داخل الأراضي الأثيوبية في ولاية النيل الأزرق في جنوبي شرق السودان. كهذه كانت عملية كبيرة، ووصلت الميليشيا إلى احتلال هذه المدينة ولا تزال فيها، رغم أن الجيش يعني شنه هجوم مضاد ولكنه لم يستطع حتى الآن تحرير المدينة. هناك أيضا عمليات تدور في كردفان ولكنها خفيفة يعني الوتيرة مقارنة بالعمليات التي كانت يعني قبل فترة. تقريبا آخر عمليات تمت في منطقة الحمادي ومنطقة أم سنيمة وتوقفت بعدها مسيرة الجيش. يعني الميليشيا من جانبها تحاول فرض الأمر الواقع وتأكيد سيطرتها على دارفور وبذلك الاستعداد للمفاوضات. الجيش من جانبه يعني يبدو أنه عاجز عن تحرير كردفان أو ليست له القوة الكافية، ومن ثم الانطلاق إلى دارفور. ربما تكون هذه العمليات هي تمهيد لعمليات أرضية قادمة، ولكن توازن القوى الآن هو يمكن أن يقول أنه توازن ضعف، والطرفين يستخدمان هذه المسيرات لتسخين الجبهة وللاحتفاظ بمعنويات جنودهم المرتفعة.
2: يا أستاذ المعز، القانون الدولي الإنساني يفرض قيودا واضحة على استهداف المدنيين، يعني هل ترى مؤشرات إلى احتمال فتح تحقيقات دولية أو ملاحقات قانونية مستقبلا على كل هذه التجاوزات؟
4: بالفعل هو تحرك عدد من الناشطين والقانونيين السودانيين في بدايات هذا الحرب عندما كثرت الانتهاكات من كل أطراف الحرب ضد المدنيين، وتقدمنا بعرائض إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي استجاب مشكورا وكون لجنة تغطي حقائق عن جرائم الحرب في السودان التي حدثت منذ 15 أبريل 2023. لكن للأسف الشديد حكومة بورسودان رفضت لهذه اللجنة أن تدخل السودان وأن تقوم بالتحقيق، لكن هذه اللجنة قامت بالتحقيق من خارج السودان، التغت باللاجئين في تشاد في جنوب السودان في أوغندا، تونت داتا كبيرة جدا، قدمت عدة تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، حددت يعني كمية من الجرائم، كمية من الانتهاكات التي تخالف القانون الدولي الإنساني. وأعتقد أن هذه خطوة ممتازة وجمعت داتا ومعلومات يمكن أن تكون بداية لوقف الانتهاكات ولمنع الإفلات من الرغاب، لكن يظل هذا الإجراء ناقصا لأنه هنالك مطالبة أن يتم تحويل هذا التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لا يتم تحويل هذا الأمر إلا بقرار من مجلس الأمن كما حدث في جرائم دارفور 2003 و2004. فحتى تكتمل الحلقة وحتى نمنع الإفلات من العقاب ونعاقب المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد المدنيين، نتمنى أن يحدث إجراء لاحق وهو مجلس الأمن أن يحيل تقرير لجنة تغطي الحقائق إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأيضا طلبنا بإجراء آخر، بدلا أن يكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط الجرائم التي حدثت في دارفور، نريد أن يكون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لكل السودان، بحيث أن الجرائم التي وقعت في السودان لم يختصر وقعها فقط على دارفور، وقعت في الجزيرة، في الخرطوم، في الفاشير، في نيالة، في كل السودان. ولذلك عندما يكون اختصاص المحكمة الجنائية شاملا لكل السودان هذا يساعد على منع الإفلات من الغراب.
2: في ظل استمرار الحرب واتساعها جغرافيا، أستاذ عادل، هل ما زالت فرص التسوية السياسية قائمة أم أن السودان دخل فعلا مرحلة الحرب المفتوحة؟
3: التسوية السياسية هي ضرورية طبعا، ولا بد لكل حرب أن تنتهي بتسوية سياسية، ولكن يبدو أن الأفق الآن منهدم. ليست هناك مؤشرات واضحة أن الطرفين يعني يقبلان بأي تسوية الآن. كل طرف يحاول أن يعني يمهد المفاوضات بأنه يوسع من نفوذه على الأرض، وطبعا ليس هناك التزام حتى بالاتفاقات السابقة، يعني اتفاقات جدة التي كانت يعني ألزمت الميليشيا بأنها تنسحب من الأعيان المدنية وغيرها، لم يتم الالتزام بها. ولذلك الجيش السوداني والدولة السودانية تعتبر أنه يعني أي مفاوضات جديدة لا تقوم على مقررات جدة لا يمكن أن تنجح، لأنه إذا لم تلتزم مرة لن تلتزم في المرات القادمة. أيضا يبدو أن المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي مشغول أكثر بقضايا أكبر أو قضايا تهمه أكثر، قضية إيران والصراع حول مضيق هرمز، قضية الحرب الأوكرانية والروسية وغيرها، وقد أهمل السودان يعني تم إهمال هذه الحرب رغم يعني أنها نتائجها المأساوية للمواطنين نتائجها الكبيرة جدا. فيبدو أنه الآن الأفق السياسي منعدم، ولذلك تتم هذه العمليات في ظل يعني وضع إنساني سيء جدا جدا.
2: مع اتساع الانتهاكات الإنسانية أستاذ المعز، ما المطلوب اليوم بشكل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية المدنيين؟
4: أنا أعتقد على المجتمع الدولي يعني ما اتخذوا من إجراءات من لجنة تغطي حقائق وغيره غير كافي. نحن حقيقة نحتاج أنه مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتخذ قرار واضح بمنع توريد الأسلحة إلى كل أطراف الحرب، ومنع هذه الانتهاكات، وتكون في إدانات واضحة وفتح تحقيق دولي كما حدث في جرائم دارفور حتى يتم ردع هؤلاء الذين يقومون بالانتهاكات. لأنه طالما هنالك إفلات من العقاب، طالما يعني أصبحت قضية هو حرب السودان حرب منسية، سوف يظل هؤلاء الذين يعني يقومون بتوسعة الحرب في السودان بمزيد من الانتهاكات. أنا أعتقد أنه الآن مطالبة كل السودانيين أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات واضحة وقد قرارات ملموسة، أنه يعني ابتداء أن يتم توجيه المحكمة الجنائية الدولية ليكون اختصاصها اختصاص شامل لكل السودان حتى نمنع هذه الانتهاكات. أما الإدانات التي تصدر من هنا وهناك يعني الواضح الآن أنها غير كافية. نحن الآن ندخل في العام الرابع، ما زالت الانتهاكات متزايدة، ما زال المدنيين يدفعون الثمن غاليا نزوحا وتهجيرا وموتا وعدم وصول الإغاثات. الآن المأساة في السودان الإنساني حسب تقارير منظمات الأمم المتحدة هي من أكبر المآسي الإنسانية على مستوى العالم، ولكن للأسف الشديد لا يوجد يعني انتباه لها. أنا من هنا أنا أذكر حقيقة إذاعة مونتي كارلو الدولية إنه يعني أتاحت هذه الفرصة لإلغاء الضوء على حرب السودان المنسية، حرب السودان التي تشكل أكبر مأساة إنسانية الآن موجودة، أكبر من حرب غزة وأوكرانيا وغيرها مع احترامنا لما يحدث. وبالتالي أعتقد المجتمع الدولي نحتاج إلى قرارات واضحة من مجلس الأمن لأطراف الحرب لمعاقبة المتسببين في هذا الحرب، لملاحقتهم جنائيا وفقا للقانون الدولي الإنساني.
2: الأستاذ المعز حضرة، المحامي والحقوق السوداني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للأستاذ عادل عبد العاطي الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن السوداني، شكرا لك.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، أربع دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
0: تمام 6 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية 3 ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها أدب جبيرة.
6: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. وسط تعثر جهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، باريس ولندن تترأسان اليوم اجتماعا دوليا لبحث كيفية حماية هذا الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات قبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، نتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة أخلاقيا، وبن كفير يصف التكتل بالمعادل السامية. ماكرون يعلن من كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية عن استثمارات بقيمة أكثر من 20 مليار يورو في القارة الإفريقية.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مرحبا بكم مجددا. غداة رفضه للمقترحات الإيرانية لإنهاء الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران في غرفة الإنعاش على حد وصفه يأتي ذلك فيما فرضت واشنطن عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، متهمة إياهم بتسهيل بيع وشحن النفط إلى الصين التي يصعد الرئيس الأمريكي لزيارتها. طهران حذرت من أنها سترد إذا تعرضت لاعتداء، مشيدة بالمقترحات التي قدمتها عبر الوسيط الباكستاني لوضع حد للحرب ولفتح مضيق هرمز الذي يترأس فرنسا وبريطانيا اليوم اجتماعا دفاعيا لتشكيل تحالف بحري بهدف تأمين الملاحة فيه. المزيد مع هدى الحسيني من لندن.
7: تستضيف بريطانيا وفرنسا الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع من أكثر من 40 دولة لبحث خطة عسكرية مشتركة لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان مرور السفن التجارية والنفط بأمان بعد أسابيع من التوتر والتعطيل. الاجتماع يرأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مع نظيرته الفرنسية كاترين فوترين، ويأتي بعد تحذير إيراني مباشر للندن وباريس من إرسال قطع بحرية إضافية إلى المنطقة، كما يتزامن مع تراجع فرص التهدئة بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي بأنه غير مقبول قبل زيارته المرتقبة إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
6: هذا وحذر فريق عمل تابع للأمم المتحدة من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية كبيرة خلال أسابيع. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بشكل منفصل مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى في إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين مقرر عقده في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين. وطالب أي الرئيس ورئيس الوزراء من السفير الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في لبنان على الرغم من سريان الهدنة مع حزب الله. عن كيف ترى إسرائيل هذا التمازج بين الحرب والدبلوماسية وإمكان انهيار الهدنة، حدثنا هذا الصباح من القدس زياد حلبي ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
8: الحرب في الجبهة اللبنانية عالقة بالنسبة لإسرائيل لأنها تقر بأن الرئيس الأمريكي مجددا فرض عليها وقفا لإطلاق النار لم تكن تريده في هذا الإطار. في إسرائيل يقولون أنهم يستخدمون المعادلة التي استخدمها في المفاوضات مع الفلسطينيين رئيس الوزراء الأسبق رابين، يفاوضون الحكومة اللبنانية وكأنه ليس هناك حرب على حزب الله ويحاربون حاربون حزب الله وكانه ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية. في إسرائيل يقولون إن الأمر يبدو مرتبطا الآن، وهذا ما كان لا تريده إسرائيل أيضا، بالملف الإيراني. بالنسبة لجلسة المفاوضات نهاية الأسبوع في إسرائيل سيشارك أيضا عن الجانبين ضباط هذه المرة في قضية ترسيم الحدود وانتشار الجيش اللبناني وكذا أيضا تفكيك سلاح حزب الله.
6: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. هذا وأعلنت السلطات اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة قتل الضربات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من أذار مارس الماضي إلى 2869 شخصا، وتشمل الحصيلة عشرات القتلى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل الماضي. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أمس إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين، وذلك على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. حسين أسد من بروكسل.
9: عقب مخاض عسير دام لشهور، توصل وزراء الخارجية الأوروبيين إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، اتفاق سياسي لا يرقى بعد إلى مستوى قرار تنفيذي، من المتوقع أن يدرج لاحقا على لائحة العقوبات الأوروبية شخصيات وكيانات إسرائيلية مسؤولة عن نشاطات استيطانية وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. رحب وزير الخارجية الفرنسي بالاتفاق وطلب نظيره الإسباني بالمزيد. والمزيد بالنسبة إلى مدريد تعليق شامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر واردات المستوطنات، لكن هذين المقترحين لا يلقيان دعما كافيا وبحاجة إلى إجماع الدول 27. لذلك ترى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار حظر منتجات المستوطنات يمكن أن تتخذه الدول الأعضاء على مستوى وطني كما فعلت إسبانيا. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا ودان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين، معتبرا أنه يعد إفلاسا أخلاقيا، فيما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الاتحاد الأوروبي بأنه معاد للسامية. اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم سوريا سعد الشيباني في بروكسل في وقت قرر فيه التكتل إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري بين دمشق مع دمشق بهدف المساعدة في استقرار البلاد والتحضير لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي. ميسا إسماعيل.
11: بموجب قرار المجلس الأوروبي تستعاد علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية كاملة مع سوريا. قرار المجلس الأوروبي يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية اللجنة الاقتصادية الأوروبية مع سوريا، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا القرار يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. قرار يأتي تزامنا مع لقاءات سورية أوروبية في بروكسل، أبرزها اللقاء بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، المحامي السوري والمختص في القانون الجنائي الدولي معتصم الكيلاني.
12: الأهداف الأساسية هو تنسيق المساعدات الدولية ودعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة.
11: وتسعى دمشق التي رفعت عنها معظم العقوبات الغربية نهاية العام الماضي إلى تعميق اندماجها في المجتمع الدولي.
10: أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم دعوة مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلدانهم في مواجهة التداعيات أو في مواجهة الدعوات المتزايدة لاستقالته. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإعادة الثقة بحكومته بعد تراجع نتائج حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، وأكد سعيه لرسم مسار جديد للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن البريكزيت أضعف البلاد اقتصاديا. تتواصل القمة الفرنسية الإفريقية المنعقدة في نيروبي تحت عنوان أفريكا فورورد لليوم الثاني والأخير، بعد أن تميز يومها الأول بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو، داعيا إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد كما قال أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء. لميس زين الدين.
13: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده ستساهم ب 14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية بتسعة مليارات أخرى. هذه الاستثمارات ستخصص لقطاعات كالتحول في مجال الطاقة والرقمنة كما الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق المعني بالحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى الزراعة والصحة بحسب ما أوضح الإليزي. ماكرون أكد أن إفريقيا تحقق النجاح، لافتا إلى أنها تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة، كما أشار إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الأوروبية بسبب الأزمات الاقتصادية. من جهته الرئيس الكيني ويليام روتو أكد الحاجة إلى استثمارات في قطاعي التعليم والبنى التحتية لمواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي. وذكر ماكرون بأنه لطالما أدان الاستعمار بقوة، مشيرا إلى أن أوروبا تدافع عن النظام الدولي كما عن تجارة حرة ومفتوحة، بينما تتصرف الولايات المتحدة والصين بمنطق المواجهة التجارية من دون احترام القواعد بحسب قوله.
10: هذه القمة التي تقام للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية هو كينيا ستركز اليوم على مشاركة قادة دول القارة الإفريقية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيتوجه بعد ذلك غدا إلى إثيوبيا في ختام جولته الإفريقية. هذه حطت في هولندا في وقت متأخر من ليلة البارحة، آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وطواقم من السفينة السياحية التي رصد فيها تفشي فيروس هانتا. ميساء إسماعيل.
11: هانتا هو مرض رئوي اكتشف في جنوب غرب الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي. بحسب الخبراء ليست كل سلالات هانتا خطيرة، الأخطر هو متحور يسمى الأنديز. لا ينتقل فيروس هانتا بالطريقة ذاتها التي تنتشر فيها نزلات البرد أو الإنفلونزا، لا ينتقل عبر الهواء، بل يرتبط غالبا بالقوارض والأماكن الملوثة بفضلاتها. ويقول الخبراء في مجال الصحة إن المرض ينتقل خاصة بالملامسة البشرية. من عوارضه الحمى، صعوبة في التنفس، الصداع المستمر، غثيان وألم في البطن. وسط المخاوف التي أثرها هذا الفيروس، خرج المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ أيام ليطمئن العالم بأن هذا الفيروس لا يشكل تهديدا بجائحة عالمية مثل كوفيد-19، مؤكدا أن خطر انتشاره يظل محدودا للغاية.
10: هنا في فرنسا أظهرت فحوصات إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من السفينة بهانتا، على ما أعلنت وزيرة الصحة، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل البلاد.
5: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
10: إذا المهرجان ينطلق اليوم في دورته 79، حيث تستعد المدينة الواقعة بجنوب فرنسا لاستقبال أبرز نجوم وصناع السينما في العالم. بماذا يتميز هذا الحدث هذا العام؟ ميشا خليل.
14: قصر المهرجانات يرتدي تدريجيا حلته الحمراء بانتظار انطلاق حفل الافتتاح هذا المساء، حفل تقدمه هذا العام الممثلة الفرنسية من أصول مالية إيه إيدرا، وهي أول امرأة سوداء تفتتح المهرجان. اللافت في هذه الدورة هو غياب الأفلام الهوليوودية وغياب الأفلام العربية، تحديدا عن المسابقة الرسمية، مع حضور خجول لها في المسابقات الأخرى مقارنة بالعام الفائت. وتضم المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلما. هذا ويمنح المهرجان صعفتين ذهبيتين تكريميتين، واحدة للمخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون في حفل الافتتاح، وواحدة للمخرجة والممثلة والمغنية الأمريكية باربرا سترايزند في حفل الختام. أما فيلم الافتتاح هذا المساء فهو للمخرج الفرنسي بيير سالفادوري، عنوانه فينوس الكهربائية، ويعرض خارج المسابقة الرسمية. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
10: ميشا، ستواكب إذن معكم هذا الحدث عبر تغطيات في صباح مونتي كارلو الدولية يوميا لفعالياته. النشرة انتهت وكان فيها. وسط تعثر جهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، فرنسا وبريطانيا تترأسان اليوم اجتماعا دوليا لبحث كيفية حماية هذا الممر البحري. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات قبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ونتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة أخلاقيا، وبن كفير يصف التكتل الأوروبي بالمعادلة السامية. ماكرون يعلن من كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية تختتم اليوم عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو في القارة الإفريقية. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس. إنها الآن 6:15.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
10: كيف هو الطقس في باريس والعواصم الأوروبية المجاورة؟
0: مشمس جزئيا اليوم، الحرارة 16 درجة. في لندن غائم جزئيا، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة. بروكسل هيوم، الحرارة 14. برلين مطر، الحرارة 13. في روما الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 23 درجة. مدريد مطر، الحرارة 17. لشبونة مشمس، الحرارة 19. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 29 درجة.
10: خبر وتحليل والفقرة اليوم مع عبد الوهاب بدرخان، فماذا يقول فيها يا ريتا؟
0: تحالف دولي لتأمين الملاحة تقوده فرنسا وبريطانيا.

0: أوكرانيا من أجل تحرير مضيق هرمز من الصراع الأمريكي الإيراني.
1: تقترب فرنسا وبريطانيا أكثر فأكثر من تحقيق المهمة التي تقودانها لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ يجتمع اليوم في لندن وزراء دفاع أكثر من 40 دولة وافقت على المشاركة في المهمة، كما حددت خلال اجتماع أول عقد في باريس. وفي إطار الاستعداد لها أرسلت فرنسا حاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة، أما بريطانيا فأرسلت سفينة حربية. والمتفق عليه بين الدول الراغبة أنها تنأى بنفسها عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنها معنية بشكل خاص باستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، خصوصا أن مئات السفن التجارية لا تزال عالقة في مياه الخليج منذ اندلاع الحرب آخر شباط فبراير الماضي. وكان الإغلاق التلقائي للمضيق بفعل العمليات العسكرية ثم الإغلاق الذي فرضته إيران وبعده الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية تسببت بأزمة للاقتصاد العالمي بعد توقف حركة النقل للنفط والمواد الغذائية والأسمدة الزراعية. ويشكل التحالف البحري الذي تعمل باريس ولندن على بلورته بديلا من الخطط التي اقترحتها واشنطن وطلبت من الدول كافة الحليفة والصديقة المشاركة فيها، لكنها لم تلقى استجابة. كما أن هذه المهمة تؤكد الرفض الدولي لاستخدام إيران والولايات المتحدة مضيق هرمز ورقة للمساومة في مفاوضات إنهاء الحرب. ويرجح الخبراء أن لا تتمكن لندن وباريس من تنفيذ خطتهما إلا بعد التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب، رغم أنهما تؤكدان على التنسيق مع إيران التي باتت أكثر تشددا في ترسيخ سيادتها على المضيق، وقد ترفض التعاون مع المسعى الفرنسي البريطاني لأن أحد أهم أهدافه الحفاظ على الصفة الدولية لهذا الممر المائي وضرورة احترام حرية الملاحة. لكن طهران سرعت أخيرا إجراءاتها لتغيير النظام القانوني للمضيق وأنشأت هيئة مضيق الخليج الفارسي التي طرحت إطارا جديدا يلزم السفن بالحصول على تصريح عبور ودفع رسوم قبل الإبحار. وفيما ترفض المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة هذه الإجراءات إلا أن طهران تريد فرض الأمر الواقع، إذ قال أحد مستشاري المرشد الإيراني أخيرا إن المضيق فرصة ثمينة تضاهي قنبلة ذرية، فبقرار واحد يمكن لإيران التأثير في اقتصاد العالم.
2: من فقرة خبر وتحليل ننتقل بكم الآن إلى جولة على الصحف العربية مع نجوى بن مبارك. نجوى، في بداية هذه القراءة في الصحف العربية توقفت عند مقال في أندبندنت عربية كاتبه قال إن إيران بين إدارة الأزمة ومخاطر الانسياق وراء صراع مفتوح مع واشنطن.
0: نعم بالفعل آدم، الصحيفة ترى أن إيران تتجه في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة إلى إدارة الأزمة بدل إنهائها عبر تحويل الصراع إلى حالة دائمة تتيح لها هامش مناورة سياسي وأمني في ظل رفضها لشروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعتبرها مهددة لبنية النظام من الداخل. ويشير المقال إلى أن المواجهة لم تعد تدار عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل عبر أدوات اقتصادية وأمنية تشمل مضيق هرمز والهجمات السبرانية، إضافة إلى رسائل غير مباشرة تمر عبر الصين التي تعد شريكا استراتيجيا لطهران. وتعتمد إيران بحسب التحليل على استراتيجية بيع الوقت مقابل سياسة أمريكية تهدف إلى شراء الاستسلام عبر ضغط اقتصادي وعسكري متصاعد، فيما تراهن طهران على دعم صيني محتمل لتخفيف العزلة. المقال يبرز تحولات داخلية في بنية السلطة الإيرانية مع تصاعد دور الحرس الثوري وتراجع الطابع الديني التقليدي لصالح إدارة عسكرية أكثر حضورا في القرار.
2: في صحيفة عكاظ سعودية توقفت عند مقال كاتبه عنوان العراق بين سلاح الفصائل ومحاولة استعادة هيبة الدولة.
0: الصحيفة سلطت الضوء على المرحلة المضطربة التي يعيشها العراق، حيث لم تعد التوترات المحيطة

0: تربط به خارج حدوده فقط، بل تمتد إلى الداخل عبر الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. المقال أشار إلى أن التناقض بين مؤسسات الدولة الرسمية وتنامي نفوذ القوى المسلحة أضعف صورة العراق إقليميا، وجعل قراره السياسي موزعا بين الحكومة ومراكز نفوذ غير رسمية تتحرك وفق حسابات خارجية. وفي هذا السياق يبرز وصول علي الزيدي إلى رئاسة الحكومة بمشروع يهدف إلى إعادة ضبط الدولة عبر أدوات اقتصادية وأمنية، خاصة ملف السلاح المنفلت، والذي سيمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة نظرا لتحول الفصائل إلى شبكات نفوذ معقدة داخل الدولة. وتخلص عكاظ إلى أن نجاح الزيدي في هذه المهمة سيحدد قدرة العراق على الانتقال من ساحة صراع نفوذ إلى دولة أكثر تماسكا واستقرارا، قادرة على استعادة دورها الإقليمي المتوازن.
1: تواصلنا دائما الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع نجوى بن مبارك. الآن إلى القدس العربي، مقال تساءل كاتبه لماذا فاز اليمين في انتخابات بريطانيا.
0: ترى الصحيفة أن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية البريطانية الأخيرة يعكس تحولا سياسيا عميقا تمثل في تراجع الأحزاب التقليدية لصالح قوى أكثر تشددا. فقد حقق حزب الإصلاح اليميني تقدما لافتا ليصبح في الصدارة من حيث عدد المقاعد والأصوات، بينما تكبد حزباء العمال والمحافظين خسائر كبيرة وفقد مواقع انتخابية تاريخية. الصحيفة ترى أن هذا التحول يرتبط أساساً بالأزمات الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا من ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور وازدياد الضرائب، ما وفر بيئة خصبة لخطاب يربط الهجرة بالأزمة الاقتصادية ويقدم حلولاً تبسيطية لها. أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الظاهرة لا تقتصر على بريطانيا، بل تأتي ضمن موجة عالمية لصعود اليمين المتطرف في ظل الأزمات الاقتصادية، حيث تدفع الضغوط المعيشية قطاعات واسعة من الناخبين نحو خيارات سياسية أكثر حدة.
1: ترينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في الشرق الأوسط تحت عنوان كوبا في مرمى العين الأمريكية.
0: الصحيفة أشارت إلى أن كوبا باتت في صلب الاهتمام الأمريكي مجددا مع تصاعد الضغوط التي تقودها إدارة دونالد ترامب في سياق اتهامات لها بالتعاون مع روسيا والصين وإيران ودعم أطراف مسلحة مقابل سعي واشنطن إلى تشديد الحصار الاقتصادي عليها. الشرق الأوسط كشفت أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على صادرات النفط إلى كوبا، ما فاقم أزمة طاقة خانقة ونقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا واسعا للكهرباء، في إطار سياسة تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الكوبي ودفع تغيير سياسي في هافانا. ويستعرض التاريخ المتوتر بين البلدين منذ الثورة الكوبية عام 1959 مرورا بأزمة الصواريخ ثم الحصار الأمريكي عام 1962 وصولا إلى مرحلة الانفراج في عهد أوباما ثم العودة إلى التشدد في عهد ترامب.
1: كانت هذه جولة على الصحف العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
2: نصل الآن إلى الريبورتاج وهو من القاهرة من توقيع مستجاب عبدالله.
1: يسلط فيه الضوء على الجدل الحاصل حول قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
3: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
4: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
3: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سبباً في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
5: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
6: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم،
5: لا سيما ان انا بفتح مجال الاهواء غير مقبول باي حال من الاحوال.
3: في المقابل ترى حنان ان التعديلات الجديده تمنح المراه حقا قانونيا في مواجهه اي تضليل قد يسبق الزواج.
6: الفكرة في حد ذاتها جيدة أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالبا خلال العام الأول من الزواج.
3: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
7: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
3: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
8: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
3: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولاً، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبدالله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.

0: لا 6:30 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تستمعون دائما إلى صباح مونتي كارلو الدولية هذه الفترة بفقراتها المتنوعة.
1: موجز إخباري جديد مع لميز زينتي.
2: أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف أطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، متعهدا بتحقيق ما وصفه بنصر كامل ومشددا على أنه لا توجد أي ضغوط. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كاليباف أن القوات المسلحة مستعدة للرد بحسم على أي عمل عدواني بحسب قوله. من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رأى أن مطلب بلاده مشروع وهو عرض سخي ومسؤول من أجل أمن المنطقة، لافتا إلى أنه يتضمن إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي، كما الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بسبب ضغوط الولايات المتحدة. ضمن الجهود الرامية لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، تستضيف المملكة المتحدة وفرنسا اليوم اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة لمناقشة الخطط العسكرية التي تهدف إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر المضيق. في الشأن اللبناني، وضمن إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين لبنان وإسرائيل والذي من المقرر عقده في واشنطن يومي الخميس والجمعة، طلب رئيس الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأمريكي في بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد. ميدانيا، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إسرائيل شنت غارات على أكثر من 30 موقعا في جنوب وشرق لبنان، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى جراء تلك الضربات. في بروكسل، توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إنه حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ، وبموجب الاتفاق سيتم فرض عقوبات على 7 منظمات استيطانية. من جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية. من جهتها إسرائيل دانت العقوبات الجديدة وشددت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة. في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستساهم ب14 مليار يورو موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية ب9 مليارات أخرى. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت كييف لهجوم جوي فجر اليوم وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية، وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب، مؤكدا أن كييف تتأهب لصد المزيد من الهجمات. نهاية الموجز.
1: شكرا لميس.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، تقارير دولية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية. هذا الانخفاض هو الأدنى منذ 8 أعوام في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. أي تفسير للتراجع الكبير هذا في مخزونات النفط العالمية على الرغم من وجود معروض نفطي في الأسواق؟
4: أحييكم وأحيي مستمعي مونتي كارلو الدولية. هذا الرقم يدق حاليا ناقوس الخطر حول العالم وداخل أسواق النفط العالمية، فهو لا يعكس مجرد انخفاض عابر أو محدود في المخزونات النفطية العالمية، وإنما يؤكد أن هناك استنزافا متسارعا لتلك المخزونات نتيجة طول فترة الأزمة التي لا تزال تضرب منطقة الخليج ومنطقة مضيق هرمز. تدهور يومي بمستوى 4.8 مليون برميل يوميا يعتبر رقم كبير جدا، وتراجع واضح في قدرة الدول على إدارة هذه الأزمة باستخدام مخزوناتها، مما قد يحول هذه الدول والاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الخوف والقلق من بدء نفاذ الخزين الاستراتيجي للنفط. الإشكالية هنا أن انخفاض المخزونات ترافق مع انخفاض قدرة دول أوبك المصدرة للنفط على تعزيز صادراتها بمستويات قد تكون تتلائم مع حجم الطلب العالمي على النفط، مما جعل الأسواق تتعرض إلى أزمة مزدوجة تتعلق بانخفاض المخزون النفطي، يضاف له ضعف المعروض داخل الأسواق العالمية، مما يجعل تلك الدول أكثر انكشافاً أمام مخاطر ارتفاع الأسعار واستمرار تدهور المخزونات النفطية.
0: زياد، في ظل هذه التطورات، إلى أي حد قد تلجأ الدول المستوردة للنفط إلى التغيير من استراتيجياتها المتعلقة بمخزونات النفط بعد انتهاء أزمة إغلاق مضيق هرمز؟
4: نعم، من المرجح أن تلجأ الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن مقاربات أو استراتيجيات جديدة لإدارة طاقات الخزنية والاحتياطات الاستراتيجية للنفط بعدما أثبتت التجربة الأخيرة في منطقة الخليج وإغلاق المضيق أن المخزونات الاستراتيجية للنفط قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والاقتصادي لتلك الدول. مع فتح المضيق وعودة تدفقات النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية، من المتوقع أن تبدأ تلك الدول المستوردة للطاقة والنفط بإعادة ملء مخزوناتها الاستراتيجية والعمل بشكل دؤوب على البحث عن عقود طويلة الأجل من مناشئ تكون بعيدة عن منطقة الخليج وبعيدة عن مناطق التوترات الجيوسياسية، ليس لاستبدال النفط الخليجي بشكل كامل لكن للبحث عن مصادر تكون داعمة للصادرات الرئيسية التي ستستمر بالتدفق من منطقة الخليج. كذلك التوجه نحو الاستثمارات في توسيع الطاقات الخزنية وكذلك مد أنابيب مع الدول القريبة التي تصدر النفط، نتكلم هنا ربما روسيا وغيرها من الدول الأخرى، للحصول على مصادر نفطية ومصادر طاقة تبتعد عن مخاطر مضيق هرمز أو حتى المضائق الأخرى. لذلك قد نرى وتيرة متساعدة للدول للتعامل مع مسألة الطاقات الخزنية، ولكن بطرق وبمقاربات وبدرجة تركيز واهتمام أكبر من أي وقت مضى.
0: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا، وفيها ريتا خفض وزن ربطة الخبز في سوريا.
1: نعم، خفضت السلطات في سوريا وزن ربطة الخبز المدعوم من 1200 جرام إلى 1050 جراما، مع الإبقاء على السعر الرسمي عند 4000 ليرة سورية، ما أثار تفاعلا واسعا بين المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات. ويعد الخبز من أهم المواد الغذائية المدعومة التي تعتمد عليها الأسر السورية يوميا، لذلك فأي تغيير في وزنه أو سعره يثير اهتماما شعبيا كبيرا. ويعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال أقل من عام ونصف. وتقدر احتياجات الأسرة المكونة من 6 أفراد بنحو ربطتي خبز يومية، ما يرفع تكلفة الخبز الشهرية إلى حوالي 240 ألف ليرة سورية في بعض الحالات.
5: دار جورجيو أرماني تدرس بيع 15% من حصتها.
1: نعم، تدرس دار جورجيو أرماني بيع حصة تبلغ 15% من المجموعة، وذلك وفقا لوصية جورجيو أرماني الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما في سبتمبر الماضي. وبحسب تقرير لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن الحصة قد تقسم بالتساوي بين 3 مشترين مفضلين ذكروا في الوصية، وهم ألفي ام اش، لوريال، ولوكزوتيكا. ونصت وصية جورجيو أرماني على إتمام بيع الحصة الأولية خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا من تاريخ وفاته. وذكر

0: الفرص انه نتحول نحو نماذج المنظمات الاجتماعيه اللي الهجينه وتفعيل الاوقاف الاستثماريه، وهذا يساعد في التغلب على الاستدامه الماليه. اما ما يتعلق بالقيادات المتخصصه فيجب ان نستثمر في التحول الرقمي لخفض الكلفه التشغيليه، فبالتالي انه يعني يكون في جيل جديد من العاملين باعداد اقل خصوصا من الشباب والشابات، ويكون لديهم عقلية ريادية تعيد تشكيل الملامح القطاع الربحي خلال السنوات المقبلة.
1: إذن هذه التحديات تحولونها إلى فرص لكذلك واعدة تبنوا عليها خلال السنوات المقبلة. طب دعنا أخيرا نتحدث عن ما الرسالة اللي بتودون توجيهها للمهتمين والعاملين في القطاع غير الربحي خصوصا الشباب الراغبين في الدخول لهذا العالم.
0: طبعا رسالتنا في المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي بسيطة لكنها الجوهرية، أنه العمل غير الربحي اليوم لم يعد مكملا، بل أنه شريك أصيل في صناعة المستقبل. وكما بدأت حديثي بأن القطاع انتقل من العمل الخيري التقليدي إلى ركيزة تنموية، فأختم بأن هذا الانتقال لم يكتمل بعد، أمامنا مسؤولية جميعا لإكماله. المنطقة تستحق قطاعا غير ربحيا بحجم تطلعاتها، ونحن في المملكة العربية السعودية نمضي في هذا الطريق بثقة وبشراكة وتمكين مع كل من يؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ وتنطلق من الإنسان.
1: جميل الغاية أستاذ عبد الله الشومر، ولكن هيك خطر على بالي سؤال ننهي فيه اللقاء، هيك إشي يعني مضيء، هل هناك قصة أو مبادرة معينة ترون أنها تختصر التحول الذي يعيشه القطاع؟
0: طبعا المبادرات كثيرة والمجالات متعددة، أنا ما أحب أكون دائما ميال إلى مجال معين،
1: ولكن هل شيء مضيء يعني واعد؟ نعم
0: نعم نعم، في عندنا مثال أنا زرته شخصيا واطلعت على كل تفاصيل التجربة، وكان يقف عليه مجموعة من الشباب والشابات اللي بدأوا بأقل من 10 واليوم ما شاء الله لديهم أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة. فهذه قفزة كبيرة من مبادرة مجتمعية، هي مبادرة انتقلت إلى منظمة غير ربحية اسمها كسوة فرح. هم يجمعون الملابس والهدايا والإكسسوارات من البيوت بدون أن تتعنى الأسرة بالذهاب، وإنما هم يرسلون سيارات عبارة عن شراكة مجتمعية مع أحد شركات التوصيل المتخصصة. ثم تذهب إلى مصنع وتنظف ويعاد صيانتها وتغليفها، ثم توضع في مكان يحاكي السوق، فهذا مستوى عالي من الإحسان بأن الأسر المحتاجة تأتي إلى السوق لتتبضع وليست تقدم لها الملابس بطريقة
1: بكرامة
0: تقليدية.
1: أليس كذلك؟ بكرامة.
0: نعم. نعم نعم بكرامة مثل ما تفضلتي، فهذا مستوى عالي جدا وفي أرقى المناطق في مدينة الرياض، فهذا مستوى عالي من الاهتمام بالتفاصيل يشكرون عليه، وهذا المثال ليس للحصر وإنما على سبيل الاستشهاد.
1: نعم، إنه هؤلاء الأشخاص المحتاجين ليسوا أقل من الآخرين، أليس كذلك؟ لا نعطيهم البقايا من الأمور، يعني ما نرميه، ولكن أمور جميلة جدا ممكن نحصل عليها مثل باقي الناس. وأنتم مشكورين على كل هذا العمل. شكرا للأستاذ عبد الله الشومر مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
2: إذن 9 بالتوقيت الفرنسي. موعد نشر الأخبار معك وهيبة خداش. صباح الخير وهيبة.
3: صباح الخير نعمة، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يحذر من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، وطهران تهدد برد حاسم. دول الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ونتنياهو يدين. وتقرير إسرائيلي يتهم حماس بعنف جنسي ممنهج وواسع النطاق في هجوم 7 أكتوبر. تواصل الغارات الإسرائيلية ومحادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن مرتقبة هذا الأسبوع.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت بلاده إلى هجوم جديد. وكان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من جهته قد صرح أن القوات المسلحة مستعدة للرد بحسم على أي عمل عدواني. هذا الوعيد الإيراني يأتي بعدما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف عملية الحرية كما يصفها لضمان الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش. هذا التصعيد يعقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترحه لإنهاء الحرب. ويأتي تباين وجهات النظر في خضم من التواصل التصعيد على لبنان التي تريد طهران أن يشملها وقف إطلاق النار، حيث تواصل إسرائيل غارتها على عدة مناطق فيه ومنها الجنوبية، إلى جانب تواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله. هذا بالتزامن مع حركة دبلوماسية يتم تحت النار في أسبوع سيشهد محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن. والتفاصيل معك من القدس زياد حلبي.
4: الحرب في جبهة اللبنانية عالقة بالنسبة لإسرائيل، لأنها تقر بأن الرئيس الأمريكي مجددا فرض عليها وقفا لإطلاق النار لم تكن تريده في هذا الإطار. في إسرائيل يقولون أنهم يستخدمون المعادلة التي استخدمها في المفاوضات مع الفلسطينيين رئيس الوزراء الأسبق رابين، يفاوضون الحكومة اللبنانية وكأنه ليس هناك حرب على حزب الله، ويحاولون حاربون حزب الله وكانه ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية. في إسرائيل يقولون إن الأمر يبدو مرتبطا الآن، وهذا ما كان لا تريده إسرائيل أيضا، بالملف الإيراني. بالنسبة لجلسة المفاوضات نهاية الأسبوع في إسرائيل سيشارك أيضا عن الجانبين ضباط هذه المرة في قضية ترسيم الحدود وانتشار الجيش اللبناني، وكذا أيضا تفكيك سلاح حزب الله.
3: كنا في الاستماع لزياد حلبي، وكان يجيب على أسئلة زميل الهادي بوبطان في فقرة مباشر مع مراسل في شؤون المنطقة. نبقى إلى الملف الفلسطيني الإسرائيلي، حيث اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. هذا واتهم تقرير إسرائيلي حماس بعنف جنسي ممنهج واسع النطاق في هجوم 7 أكتوبر. في ملف آخر، في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استثمارات بمليارات الدولارات، والتفاصيل معك لميس زين الدين.
5: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده ستساهم ب14 مليار يورو، موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية ب9 مليارات أخرى. هذه الاستثمارات ستخصص لقطاعات كالتحول في مجال الطاقة والرقمنة، كما الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق المعني بالحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى الزراعة والصحة بحسب ما أوضح الإليزي. ماكرون أكد أن إفريقيا تحقق النجاح، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة، كما أشار إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الأوروبية بسبب الأزمات الاقتصادية. من جهته، الرئيس الكيني ويليام روتو أكد الحاجة إلى استثمارات في قطاعي التعليم والبنى التحتية لمواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي. وذكر ماكرون بأنه لطالما أدان الاستعمار بقوة، مشيراً إلى أن أوروبا تدافع عن النظام الدولي كما عن تجارة حرة ومفتوحة، بينما تتصرف الولايات المتحدة والصين بمنطق المواجهة التجارية من دون احترام القواعد بحسب قوله.
3: في ملفة أخرى، أعلنت تايوان أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة داعما الرئيس لها على الصعيد الأمني. في باكستان قتل 7 أشخاص، هم فردان من الشرطة وخمسة مدنيين، في انفجار وقع في سوق بشمال غرب البلاد، وهذا وفقا للشرطة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
2: شكرا لك وهيبة خداش.
0: كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطرين.

0: أهلا بكم كافي شو لهذا اليوم الثلاثاء، نحن برفقتكم على مدى ساعتين متبقيتين. طبعا كافي شو دائما صباحا بين 8:18 بالتوقيت الفرنسي، الإعادة مساء بين 10 ومنتصف الليل. تحية إلى فابيان الذي يرافقنا، ومايا أيضا على الإعداد والتنسيق. ومن ضيوف هذه الساعة ستكون معنا أخصائية التغذية ريما فرح، سنتحدث عن الحقيقة وعدم الحقيقة فيما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي من نصائح تتعلق بالأغذية. أما فيما يتعلق في هذه الساعة موقع مونتي كارلو الدولية، وفي الساعة الأخيرة رح يكون معنا المؤرخ الباحث التونسي عبد الحميد الأرقش، سنتحدث عن إدراج موسيقى الإسطنبالي لدى منظمة اليونسكو.
1: أكيد هذا المؤرخ سبق وعمل على تسجيل مقدمة ابن خلدون في سجل ذاكرة العالم لليونسكو.
0: في أحلى من هيك؟
1: في أحلى. شو رأيك اليوم أنت رح تعملي؟
0: هاخد كوتشينج. أنا
1: كوتشينج؟ مش رح تعملي مشاط للزهرة؟
0: لا، هيدا المشاط والباني والفرشاي
1: المشاط الزهرة زاكية
0: على فكرة، هالأرنبيط بعتقد ما هيك ما عنده يعرف. طيب
1: زهرة بحطوا فيه بيض وبتعملي مشاط، بتعمليه كأنه أومليت، بس بتقلي هذا
0: لازم لازم تعلميني.
1: فلسطيني أعتقد، أردن إحنا بنعمله، عرفتي علي؟
0: لازم تعلمينا،
1: كتير زاكي. خلص، إذن كل ذلك في كافي شو، وبنتمنى طبعا يضلوا معانا.
0: يلا.

0: من محمد منير إلى غادة عبد العال، يعني من نفس المنطقة تقريبا، ولكن موضوع آخر، القاتل البطل.
1: تبرير قتل الرجال للنساء مش ظاهرة جديدة، وللأسف شيء موجود في ثقافات العالم كلها، خاصة إذا ارتبط الموضوع بالسمعة والشرف. وعشان كده ياما رجال أنقذوا رقبتهم من حبل مشنقة فقط بالدعاء إن الضحية خانتهم أو لوثت شرفهم اللي هي مجتمعيا بتمثله. مش جديد برضو تبريرات أصله كان بيأدبها أو أصله تعصب بس ما كانش قصده. وبرضو بتنقل جرائم كتير من خانة القتل لخانة الضرب اللي أفدى إلى قتل، مهما كانت الجريمة تفاصيلها بتقول إنها مش مجرد نرفزة. قريب مثلا واحد بعد ما السكينة اتكسرت وهو بيقتل مراته راح المطبخ جاب سكينة غيرها وكمل طعن، وبرضو طلعوه منها ضرب أفدى إلى قتل وأخد 7 سنين عادي. الجديد بقى هي المبررات الجديدة اللي لسه نازلة للقتل، بتاعة أصلها أهانت كرامته، أصلها جرحت مشاعر. سمعناها في قضية نيرة أشرف مثلا، اللي زميلها المعجب بيها ذبحها قدام باب جامعتها والناس تعاطفت معاه عشان ادعى إنها أوهمته إنها حبته. ومؤخرا في قاضي سابق قتل طليقته عشان اتجوزت بعده، والناس بدل ما تلوم القاتل بتمصمص شفايفها وتدعي على الضحية انها منها لله، وبتوصف اللي حصل للقاتل اللي خطط لجريمته لمدة سنة كاملة وعدلها العدة لمدة 5 أيام ان اللي عمله ده نتيجة لقهر الرجال مش اكتر من كده. والحقيقة ان مع كل المتهمين اللي وصلونا للحالة دي، مش قادرة ما احطش في قمة سلم المتهمين الصحافة. في كل جريمة قتل بتحصل اليومين دول ما بنلحقش حتى نستوعب الخبر إلا ونلاقي نفسنا غرقانين في سيل من الروايات بتفرض ليها مساحات على مواقع صحف المفروض إنها لمؤسسات ليها تاريخها، وبنلاقيها بتنقل أخبار من صفحات مجهولة المصدر بتتكلم بثقة ضابط مباحث كان مستخبي جوه الدولاب ساعة الجريمة، وفجأة يتحول القاتل من متهم إلى راجل اتظلم، وتتحول الضحية لجثة بتشير إليها أصابع الاتهام. لما مواقع صحفية تنقل كلام القاتل أو محاميه أو صاحبه على إنه حقيقة مؤكدة فقط لأن العنوان هيجيب ريتش أعلى، والصحفي نفسه ما بيبقاش مدرك حجم الكارثة اللي بيشارك فيها، الصحافة هنا لازم تدخل قفص الاتهام، لأنها ببساطة بتساهم في تشكيل وعي جمعي كامل، وبتخلق مناخ نفسي واجتماعي يقول لأي شخص عنيف لو قتلت مراتك، خطيبتك، زميلتك، البنت اللي ما تعرفهاش في الشارع بس أهانت رجولتك لما ما بصتلكش، الناس هتسمع مبرراتك وهتتعاطف معاك لو عرفت تحكي الحكاية صح، وفي ناس كتير هتديك لقب القاتل البطل وجوائز الذكر والكينج والراجل قوي. الموضوع بقى كأنه حملة علاقات عامة بتروج للعنف، كل يوم عنوان، كل يوم تبرير، كل يوم محاولة لفهم دوافع القاتل بدون أي تركيز حقيقي على خطورة العنف نفسه أو جذوره أو تأثيره على المجتمع. الصحافة زمان كان من أدوارها أنها ترفع الوعي وتساعد الناس تفكر، إنما دلوقتي جزء منها بقى بيشتغل بمنطق هات التفاعل الأول وبعدين نبقى نشوف المجتمع، والنتيجة أننا بقينا عايشين في بيئة مشحونة بالعنف والتربص والشك بيتم فيها تقديم العلاقات الإنسانية كحروب أهلية صغيرة، وبيخلي السؤال الحقيقي مش ليه الجرائم زادت، لكن احنا شاركنا ازاي في خلق المناخ اللي خلاها تبدو للبعض مقبولة او مفهومة او حتى قابلة للتبرير. غادة عبد العال.
0: وبعد الشكر لغادة عبد العال رح نروح الى اتجاه الافريقي، شو رأيك؟ كلمة هني ديو،
2: نعم،
0: اخين،
2: نعم،
0: وشاركهم دي جي يوسف من فرنسا باغنية جمعتهم ثلاثتهم،
2: تيامو والله في حدا بحبش يلا اسمعونا على التيامو، اكيد اذا بالايطالي حلو.

0: إذن ديجي يوسف وكلمة فيت وتيامو من تيامو من الحب إلى الأخبار العلمية. الأخبار العلمية مهمة جدا.
1: تعرفي قديش اللي عم بيكون في سباق نحو الطاقة النظيفة. وحكينا كمان عن تقدم الصين بكثير من الأمور ومن القضايا. ما قبل حكينا عن الصين كيف توصلوا إلى نوع من الذهب غير الذهب اللي نحن بنعرفه. يعني وهيدا دليل إنه هل هذا سينافس الذهب الحقيقي اللي نحن بنعرفه 24 قيراط أو 21 قيراط أو حتى 16 قيراط. فعملوا صناعة جديدة. الآن الاكتشاف حسب فريق إحدى الجامعات بهونغ كونغ، الصين حقيقة متقدمين بكل شيء.
0: بكل شيء.
1: لذلك هذا العالم الذي يخاف من الصينيين، اكتشاف جديد أعلن عن تطوير فولاذ مقاوم للصدأ مخصص لبيئات إنتاج الهيدروجين. الفولاذ بنعرف إنه بيصدي، فالصدأ بيحميه. فهون هذا الاكتشاف الجديد اللي هو معروف الصدأ منذ أكثر من قرون، إذن حيكمن الآن هذا الاكتشاف الجديد بحماية البيئات الكهربائية العنيفة، ويمكن لهذه الطبقة أن تنهار وتتحول إلى صور ذائبة. إذن أهمية الاكتشاف هو إنه كيف يمكن استخدامه في طاقات نظيفة لا تؤذي. يعني حقيقة تحية لكل هؤلاء. يعني نحن مع الصين ضد الصين ما لنا علاقة، بس عالميا
0: إنه هي تستثمر ولا في البحث العلمي، لأنها أصبحت تستقطب كل العلماء. يعني قرأت مقال إنه حتى يعني قبل كانت أمريكا هي التي تستقطب العلماء في البحث العلمي، لأنها كانت تدفع مبالغ كبيرة وكان عندها مؤسسات كبيرة.
1: هلا عم تقلهم
0: نعم، هلا أصبحت الصين التي تستقطب كل العلماء من جميع أنحاء العالم، لأنها تستثمر في العلم وبتستثمر في البحث العلمي، وهذا ما نحتاجه. طبعا نحن كل علماءنا والعقول اللي موجودة في العالم العربي كلها ذهبت
1: للأسف. ولذلك هل يا ترى الرئيس الأمريكي سيذهب إلى من 10 سنين يمكن ما راح ولا رئيس أمريكي
0: سيذهب إلى الصين
1: لنشوف إذا التقوا العملاقان شو حيصير. تنافس كبير، بس كمان هدوء. يعني لازم يهدوها شوي،
0: لازم يهدوها. بس بتعرفي مع الرجل البرتقالي لا أعلم ما الذي، يعني ما حد عارف شو راح يصير. هلأ سيضرب إيران بعد قليل، بعد دقيقتين ممكن يغير رأيه، عرفت علي؟ ف
1: يعني
0: خلينا نشوف، نتسلى إحنا، بس هو بتسلى فينا كمان، فإحنا مش حابين إنه يوقف يتسلى فينا فقط.
1: خلينا نقول يا هوا أحسن شيء، خلينا على الهوا.
0: يارا يلا يارا.

0: الآن وصلنا إلى الفقرة التالية معك غادة، حتى اتحتينا مع أخصائية التغذية مفرح، هل ما نسمعه وما نراه على وسائل التواصل صحيح صحي أم ترند؟ أتركك. كوتشينج
1: أخصائية التغذية ريما فرح برفقتنا اليوم في برنامج كافي شو، أهلا وسهلا فيكي.
2: صباح الخير غادة، كيفك؟
1: الحمد لله كله تمام، نتمنى أن نكون نحن وأنت والمستمعين بأفضل صحة، هذا ما نرجوه، ولكن الصحة علينا متابعتها وعلينا أيضا متابعتها بشكل صحي. خلينا نحكي شوي عما نتابعه وما نقرأه وما نصدقه أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي من نصائح وحتى كمان ابتكارات ودعوات للمتابعة، ماذا تقولين لنا في هذا الإطار؟
2: يعني الموضوع كتير حلو وكتير مهم، خاصة مؤخرا من كتر الأشياء اللي كلنا عم نشوفها، حتى أنا معكم إحنا اللي عم نعطي المعلومات كمان عم نكون متلقيين أحيانا، عاد نشوف معلومات موجودة على السوشيال ميديا. أتوقع كم نصحى نلاقي ترند جديد بين قوسين صحي، مرة مثلا الشوفان ممكن يسبب التهابات، في ناس صنفته كأكل مثلا للأحصان، مرة القهوة ممكن ترفع الكورتيزول، مرة لا نوقف سكر، لازم نوقف الفواكه، الجلوتين، الأدلان، نعمل ديتوكس. مؤخرا في أنظمة كتير، مسميات كتير، طيبات غيرها. أنا بشوف أنه طبعا الجزء الأكبر بيكون على خلينا نحكي عاتق الناس اللي
1: ريما تسمعينني؟ ريما
2: أنا سمعتك.
1: أوكي، حنضطر معلشي نقطع الصوت لو سمحتي لأنه صوتك عم بيقطع كتير، حتعاود زميلتنا مايا الاتصال فيكي، نحن بهالوقت نستمع لأغنية ومنرجع لك. أوكي.

0: نتابع سويا كفشو في صعوبة التواصل والخطوط المشربكة في لبنان للأسف. ريما فرح عم تسمعيني الآن؟
1: أنا عم بسمعك، إن شاء الله تكوني أنت سامعتيني.
0: يلا حنحاول الآن ونرجع إلى بداية الموضوع عن الصحيح وغير الصحيح على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بما نسمعه عن الصحة والغذاء.
1: تمام. هلأ أنا بدي أتأكد صوتي واضح؟
0: هلأ حاليا صوتك جيد، تفضلي.
1: خلاص ممتاز. هلأ أنا بفهم كتير منيح أنه حتى إحنا يعني يمكن اللي بنصنع المحتوى الصحي معاكم أحيانا بيكون متلقين، أحيانا كل يوم نصحى نلاقي ترند جديد يمكن خلينا نسميه صحي بين قوسين، مرات نلاقي ناس عم تحكي لنا الشوفان ممكن يعمل التهابات، القهوة ممكن ترفع الكورتيزول، عم يصنفوا الأكل هذا أكل أحصنة أو هذا أكل مش لازم يكون لاستهلاك بشري، لازم نقطع فواكه، جلوتين، ألبان. فبفهم الضياع اللي بيصير، إنه في ما في نقص معلومات، بالعكس صار في زخم، صار في أوفرلود من المعلومات الموجودة على السوشيال ميديا. فجأة بحس إنه صرنا أصلاً كلنا نخاف من الأكل أكثر من إنه إحنا فعلاً نفهم الأكل. فما بتعرفي إذا إحنا أوعى صحياً ولا إحنا أصلاً أكثر توتر بموضوع الصحة. يعني صارت النتيجة عكسية. هلأ جزء من المسؤولية بيكون علينا إحنا كصناع محتوى صحي، إنه لازم الواحد يكون متأكد 100% من المعلومات قبل ما ينشرها. بس في جزء كثير مهم على المتلقي، إنه هو فعليا يكون في عنده علامات استفهام على المحتوى اللي بيشوفه. فهلأ للأسف لأنه نحن في عالم سرعة، الخوارزميات تبعت التطبيقات صارت تكافئ المحتوى، خلينا نحكي الأكثر جدلا أو أكثر إثارة. فبالنسبة للموضوع لما يجي للمحتوى الصحي بتلاقي أنه المحتوى الصحي الغلط هو اللي بيتكافئ، لأنه سريع مخيف، أحيانا بيكون مبالغ فيه أكثر من المحتوى المتوازن، ما بنلاقي ما بنشوف كثير الضوء يعني. فهون بيجي دور أن المتلقي يسأل أسئلة، ليش، كيف، لما الاقي حدا مثلا عم يحكي انه في مشروب معين او في اكله معينه ممنوعه ما بصير ناكلها، انا لازم اسال ليش، ولازم اسال لمين بالضبط، هل هي لجميع الناس ولا هي لفئه معينه من الناس، لفئه مثلا عندها مشكله صحيه معينه، هل هي بوقت معين خلال اليوم ولا انا فعليا لازم امتنع عن هاي الاكله بالذات. يمكن مؤخرا سمعنا عن كثير انظمه بمسميات مختلفه، فيها كتير مسموحات وكتير ممنوعات تحت مسميات مختلفة من طيبات وأشياء تانية.
0: نعم.
1: لازم برضو نسأل هل هذا الشيء بيشمل مثل ما حكيت فئة معينة من الناس ولا بدنا نعممه على الكل. السياق كتير مهم بهذا الموضوع، لأنه في أحيانا أشياء تنحكى بس بتكون مش بالسياق الصح، أو مثلا مبنية على تجارب شخصية، وهذا الشيء علميا ما بناخده إحنا كمرجع.
0: نعم. طب
1: يعني
0: أنا
1: مثلا قولي لي
0: ريما فرح، يعني اللي عم تقولي كتير مهم، أنه علينا أن نطرح الأسئلة وأن أيضا نجد الجواب الصحيح، يعني ممكن كمان تكون الإجابات مش صحيحة. إذن هون دوركم أنتم كأخصائي تغذية أن تلفتوا النظر وأن تنبهوا وأن تعطوا أيضا إجابات مسبقة على كل هذه الأمور. أدي عم بيكون لكم دور غير المنتشرين والمتابعين على هذه المواقع؟
1: هلا اكيد الدور موجود، وفي ناس فعليا بتسمع وبتسال وبتبحث، وهذا الشيء اصلا انا يعني بيفرحني انه فعليا في ناس بدها فعليا تفهم جسمها مش بس تمشي ورا الترند، لانه الصحه غالبا الخطوات اللي رح توصلك للصحه غالبا رح تكون اشياء ممله، مو شيء صارخ او ترند هيك انه اسبوعي تشالنج. عادة الأشياء الأهدى، الأشياء المملة أكثر هي اللي بتكون بيسك، خلينا نحكي الأساسية هي اللي فعليا بتوصل لمكان. فهلا أنا دائما أحكي للناس مش إنه والله أنا مثلا صح والباقي غلط أو في فئة معينة صح والباقي غلط، لا، الفكرة إنه أنت لازم تعرف تقيم شو الصح وشو الغلط، لأنه حتى الشخص اللي بيحكي أشياء غلط ممكن مرات يحكي شغلات صح. فأنت لازم تميز، لازم تسأل الأسئلة الصح. لازم أشوف مثلا أحيانا بيكون في مؤشرات، مثلا الشخص اللي قدامي عم يحكي بحزم أنه أبيض وأسود، ما في شيء رمادي أبدا، أنه في بس مسموح ممنوع، ما في مجال للنقاش، في جمل معينة ممكن الناس تستعملها. هلا أحيانا ممكن تستعمل ككليك بيت، ولكن الموضوع كله يكون بهذه الطريقة بيكون في شيء غلط، مثل مثلا السم الأبيض، أو لازم توقف الأكل هذا فورا، أو هذا السبليمنت المكمل لازم تاخده عشان تقدر تعيش حياتك طبيعي. في مبالغة بالكلام، هاي بتكون مؤشرات أنه لا، في علامة استفهام، الكلام هذا مو منطقي. زائد التجارب الشخصية، لما حدا يحكي مثلا أنا شربت المشروب الفلاني، أو جربت مثلا خل التفاح وحياتي كلها تعدلت،
0: أو نقص وزني مثلا
1: مثلا هذه هلأ مش بالضرورة تكون هاي الأشياء أو المصطلحات غلط، ولكن مبدئيا هي مبنية على تجربة شخصية، طبعا حسب سياق المتكلم. وتاني شيء انه مثلا انا ما بقدر اعرف هذا الشخص مثلا شرب خل تفاح بنفس الوقت اللي شرب فيه خل تفاح كان ينام 8 ساعات وقلل اكله ومارس رياضة، كيف بقدر انا اعطي الكريدت بس لخل التفاح؟ ما ممكن يكون نزل وزنه بسبب باقي العادات اللي غيرها. فهون بيكون السياق كتير مهم. فبالعموم المصطلحات اللي عم تستعمل، سواء مثلا خل تفاح، مقاومة انسولين، مشاكل بالجهاز الهضمي، هي مو غلط، ولكن المعلومات صار يتم تبسيطها أو تضخيمها بشكل كتير مبالغ فيه.
0: نعم، إذن علينا أنه ننتبه وأن نتحقق من المعلومة عندما تذاع وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كان اللي عم يتحدث له متابعين كتر فليس هذا المهم، المهم هو صحة المعلومة. فنشكر أخصائية التغذية ريما فرح التي كانت معنا وأعطتنا أيضا نصائح في هذا المجال. شكرا لحضرتك.
1: حبيبتي شكرا لك، وكثير مبسوطة أن كنت معكم.

0: سويا كفشوا، وإلى هذه الفقرة التالية.
1: مذاقات من العالم.
2: مذاقات لهذا اليوم رح يعني بيسعدنا تكون معنا الشيف الشيف هيام عبد الهادي. كيف حالك؟ شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله. كيف الحال؟
2: شو أخبارك؟
3: الحمد لله كله بخير. الحمد لله
2: كله بخير. شو اليوم رح نعمل؟ مشاط الزهرة مش هيك؟
3: مشاط الزهرة. أي نعم،
2: ممتاز.
3: أنا مشاط الزهرة
2: بذكرني بطفولتي.
3: والله بتعرفيه يعني؟ كل حدا بعرفه على فكرة.
2: ما أنا حكيت لزميلتي غادة ما بتعرفه. لا أنا بعرفه.
3: طب ممتاز.
2: لا بعرفه طبعا. أنا فيعني قولينا شو قصته.
3: شو قصة مشاط الزهرة؟ نحن عنا بالعيلة، أنا الوالد من جنين وعماتي من جنين، وبعملوا مشاط الزهرة كانوا بطريقة مميزة جدا. وكانت من أكثر الأكلات اللي كلنا بنحبها. بتعرفي بنعمل بكميات وفيرة.
2: نعم.
3: وبيضلوا على الكاونتر بالمطبخ لأنه بتاكل بحرارة
2: الرايح وجاي. الرايح وجاي بيأكل
3: الرايح والجاي. بالضبط. أول ما يطلع من المقلاة إلا يخلص اليوم وانت
2: قاعد تاكل. لا أنا بقولك أنا عندي ذكريات مع مشاط الزهرة زاكي جدا، أنا بحبه. مع أنه الزهرة صعبة بس بالمشاط ما بتحسي فيها.
3: بالمشاط ما بتحسي فيها بالضبط. تقدري تضحكي على اي حدا يعني. انا اطفالي
2: هلا بيحكوا عليهم فعلا.
3: بالضبط. بتحطي فيها البيض وبتحطي فيها كل الامور.
2: نعم.
3: فوصفه المشاط احنا انا تعلمتها شخصيا من عمتي. انا كنت عندي مطعم بكندا اسمه مدام ليفان.
2: اها.
3: وكنت حابه كثير اني اقدم اطباق مميزه من ثقافتنا.
2: نعم.
3: فحسيت انه مشاط الزهره بتزبط كثير للبرانش، وكان متخصص بالبرانش.
2: ممتاز.
3: وعمتي الله يرحمها قبل ما تتوفى والدي قال لي اذا رح تعملي مشاط ممنوع تعمليه الا على طريقه اختي عائده. قلت له حاضر.
2: فرحت عند عمتي. فرديتي على الوالد؟
3: كانت رديت على الوالد طبعا. وبوقتها كانت عمتي اكبر شوي، تعبانه شوي. فتعطيني الوصفه اروح اعمل لها وارجع لحديت ما اتقنت الوصفه وانبسطت فيها.
2: طيب يلا هلا اعطينا اياها مشان نتقن وصفه خالتك.
3: عمتي
2: عمتك عمتك لأنه أكيد أخت الوالد. نعم
3: بالضبط. الوصفة هي زي ما تقولي بدها تنعمل بمراحل. بس كتفسير عن الوصفة بداية هي عبارة عن زهرة اللي هي الأرنبيط.
2: نعم.
3: بتكون مغطية بخليط ومزيج من البيض والبقدونس والبصل والثوم وغيره. وبنخلطه مع بعض وبعدين بتنقلها.
2: نعم.
3: بس حتى تعملي الوصفة فيها طبعا شوية خطوات.
2: تفضل.
3: الخطوة الأولى هي سلق الأرنبيط أو الزهرة.
2: نعم.
3: بعد ما نسلقه لازم ناخده زي ما تقولي تعصريه، وما بدك تسلقيه كتير. بس بدك تتأكدي طبعا أنت بتكوني قطعتيها قطع يعني عملتيها زهرات صغار.
2: نعم.
3: أوكي. وبعدين تسلقيها بمي ساخنة مع الملح وبعدين بتصفيها من المي. بعدين عندك بصل لازم تفرميه ناعم، والبصل لازم تفركيه بالملح والفلفل الأسود كتير منيح. وبعدين عندك بقدونس بتفرم ناعم كتير، أنا بزيد لها كزبرة. هدول مجموعة من الخطوات. عندك الخطوة الثالثة أو الرابعة، بتجيبي شوي من الطحين أو الدقيق، بتزيدي معاه خميرة وبتزيدي عليهم ماء فاتر وبتتركيهم على جنب لحديت ما يصير عندك هيك رخوة، عجينة رخوة جدا يعني، هي عجينة سائلة بتكون مش عجينة لعجن والخبز.
2: لا فهمي عليك بس قديش بتعرفي تقريبا قديش الكمية يعني بتعملي خليط؟
3: خلينا نقول لين. نص مثلا إذا أنت عندك راس زهرة كامل. راس زهرة كبير أو راسين صغار. بالنسبة للطحين رح تاخدي تقريبا نص كوب طحين. عليهم ربع معلقة خميرة، عليهم خلينا نقول كوب أو ربع سوري ثلاث أرباع كوب ماء فاتر. بعد ما يتخمروا مع بعض حطيتيهم في مكان دافي، رح تحطي عليهم من 5 إلى 8 بيض حسب حجم البيض.
2: تمام.
3: أوكي. هاي بيصير عندك الخليط السائل. بعدين رح نضيف عليه نص البصل المفرومة، ممكن تحطي بصلة كاملة حسب حجم البصلة كمان مرة.
2: طبعا البصل اللي حطيناها مفركنا.

0: بالملح والفلفل مش هيك؟
1: فركناها بالملح والفلفل وفرمناها ناعم.
0: نعم.
1: أوكي، حنضيفها مع الطحين والبيض وحنضيف عليهم البقدونس المفرم ناعم.
0: نعم.
1: هلا الزهرة اللي سلقناها بالملح أنا بهاي المرحلة برش عليها الكمون، ما بحطه بس مع خليط البيض حتى تاخذ نكهة، أتأكد إنها دخلت على كل مكان، عرفتي؟ لأنه مرات لما أول ما كنت أعملها وكنت أحطها مع البيض ما كنت أحس بطعمة الكمون، وهون الكمون عندنا كتير مهم للنفخة وللنكهة.
0: طيب،
1: يعني إله فائدة.
0: رشة كمون شيك؟ رشة
1: كمون على الزهرة بالضبط. بعدين بتاخدي مشط الزهرة اللي هي حبة الزهرة، بتغطسيها بالبيض بإيدك وبتنزليها بالزيت الساخن، بالزيت الحار. الزيت لازم يكون حار لأنه لازم البيض عطول يمسك على مشط الزهرة. هلأ في ناس بيفرموا الزهرة ناعم كلها وبيخلطوها بالبيض وبينزلوها زي ما تقولي سكوب سكوب، بس إحنا لا، إحنا منجيب الزهرة، حبة الزهرة الصغيرة اللي سلقناها اللي عليها المسلوقة بمية الملح وعليها كمون، من بإيدنا هيك مندخلها بخليط البيض والبقدونس والبصل، نتأكد إنها كوتد تماماً من كل الجهات، ومننزلها بالزيت الحار. بعد ما تقليها بتطلعيها، وشو بتحطي عليها؟ عصرة ليمون.
0: نعم.
1: وبتاكليها بخبزة سخنة وصحتين وهنا. إحنا كمان منزيد صوص طحونية على جنب، ممكن يكون معمول مع البقدونس، في ناس بيحبوا يحطوا شطة على جنب، وفي ناس بيأكلوها مع لبن الزبادي كمان.
0: بس هون المشاط أنا اللي مذكرته إنه بيكون المشاط كبيرة، عرفت علي؟ يعني بيكون فيها عدة لأنك أنت هلأ لما تاخديها بإيدك وتحطيها بالخليط ممكن ما يطلعش معها البصل والقصص كلياتها، البقدونس بيطلع.
1: لا بيطلع، ما انت فعصتيها شوي، يعني انت لما طلتيها من المي المسلوقه مش عصرتي منها المي؟
0: نعم. بس انت مش هتزبط معك بايدك، انت بدك تحطيها بعدين، ممكن تاخديها بالصحن، حتى تاخديها في المعلقه حتى تاخدي الخليط شوي اللي معها، حتى
1: يعني
0: تطلع معاكي
1: ممكن.
0: حتى تطلع معاكي مشاط، عرفت علي؟ يعني مشط، يعني زي المشط اللي كانوا زمان يمشطوا فيه اللي هو زي الكف، عرفت علي؟
1: صح.
0: نعم.
1: صح صح صح. شوفي هلا احنا يعني لو انا قادره اورجيكي الفيديو بورجيكي كيف نطلعها، بس صح برضو اسلوب المعلقه 100% بالضبط،
0: صح، لانه لما تحطيها انت وتطلعيها ما بعرف، ما بحسها انها بتاخذ كل شيء، بس بتطلع طيبه، اكيد بتطلع طيبه، انا متاكده
1: بتطلع طيبه، وهي تنسيش لانه في معاها الطحين اللي تخمر عندك شوي، فهو بيعطيها كوتينج منيح،
0: اكيد.
1: بس برضو هذا الاسلوب بزبط وهذا بزبط، وفي ناس بيحبوا يعملوها على شكل اقراص، يعني بيعملوها.
0: نعم.
1: زي ما قلت لك الزهره
0: بفعصوها شوي وبيديروها، نعم
1: بالضبط، بيقطعوها يعني زي كأنه بيفرموها بس مش تفريمة ناعمة،
0: نعم،
1: وبخلطوها وبنزلوها زي العجة،
0: زي العجة بيعملوها،
1: وبنزلوها واحدة واحدة بالضبط. إحنا الطريقة التقليدية لازم تنقلها. هلأ أنا بصراحة عشان شوي بحب آكل الأشياء صحية أكتر، بحطها مرات بقوالب كتير صغيرة للكب كيك،
0: نعم،
1: قوالب الكب كيك الصغار كتير، وبدخلها على الفرن، وبعدين بطلعها بحط عليها زيت زيتون لما بدي أطعميها للبنات، حتى ياخذوا البناتي، يعني حتى ياخذوا الفائدة كاملة، ما يعني ألغي موضوع القلي تماما، بس الطريقة التقليدية لازم،
0: يعني بتحطي الزهرة فوق الخليط مش هيك؟
1: شو بعمل؟ بجيب قالب الكب كيك، بحط أول إشي حبة الزهرة فيه مثلا حبة حبتين، وبدير الخليط فوقي،
0: ممتاز،
1: بدير الخليط فوقي وبدخلهم على الفرن، فبطلع هيك شكلها زي كب كيك صغيرة، بس يعني زي الأج مافن بتصير.
0: والله حلو، عجبتني، بتعرفي عجبتني، بدي أجربها، لأنه الزيت أقل، وممكن تديري بعدين زيت زيتون لما تطلع شوي،
1: ما أنا هيك بالضبط بعمل. بتديري زيت زيتون، ممكن تزيدي عليها صوص طحنية،
0: والطحنية
1: تعرفي كمان فيها فوائد كثير،
0: نعم،
1: وشكلها بيكون حلو، كل الحبات بتكون متساوية جنب بعض.
0: والطعمة أنت جربتيها، الطعمة بتضلها هي نفسها ولا القلي مختلف؟
1: مختلف،
0: أكيد.
1: مختلف بشكل
0: أكيد.
1: بسيط
0: مختلف
1: بشكل بسيط، بس صراحة بتضلها الطعمة كثير مميزة، هي جد كثير بتصير تشبه زي كأنها مشاط إج مافن، عرفتي اللي بتشريهم مرات من السوق من الكافيهات، لما واحد بده وجبة عالية بالبروتين، بس ما إحنا عاد حطينا عليها البصل والثوم والكمون، عربناها على الآخر يعني.
0: أكيد. اسمعي، الثوم ما حكيتينا عنه، الثوم أنت حكيتينا على البصل، نسيت التوم.
1: صح أنا حكيت لك عن البصل. التوم أنا بضيفه، أمتي ما بتضيفه. بس للتوضيح الشديد أنا بضيف توم وكزبرة.
0: أها على الخليط.
1: صراحة إذا عملتها للغدا ولا عملتها للفطور. إذا عملتها للفطور الواحد دا يروح يحس حاله خفيف بده يبدأ يومه عبكير، بعملها من غير توم ومن غير كزبرة، بخليها على الطريقة التقليدية. إذا بدي أعملها لفترة العشاء أو لمناسبة مثلا بدي أعملها هيك على البوفيه مع أشياء تانية، ممكن وقتها أزيد التوم والكزبرة.
0: شكرا شكرا لك، ونتمنى نسمع صوتك في وصفات أخرى. شيف هيام عبد الهادي أتحفتينا، شكرا لك.
1: شكرا كثير، مع السلامة.
0: أهلا.
2: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
0: إذن من الأطباق إلى أطباق أخرى منوعة، أطباقنا وجولتنا على موقع مونتي كارلو الدولية المليء بأطباق متنوعة دسمة وخفيفة في بعض الأحيان، أليس كذلك؟ فيها جميع يعني سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية رياضية. واليوم سنتحدث وسنذهب إلى فلسطين وبالتحديد إلى إسرائيل. جدل عقب إجبار مستوطنين إسرائيليين الفلسطينيين على إخراج جثة والدهم من قبرها، من قبر
3: نعم نعمة في الضفة الغربية المحتلة التي تعيش على إيقاع عنف المستوطنين منذ سنوات، ومع تصاعد هذا العنف في السنوات الأخيرة،
0: وخاصة في الحقبة الأخيرة يعني في الأشهر الأخيرة، أشهر ربما الأخيرة على شكل واضح. نعم.
3: وعلى فكرة الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا ليس بقرار تنفيذي لحد ساعة لمعاقبة بعض المستوطنين والكيانات الإسرائيلية يوم أمس بعد نقاش طويل وعسير حول الموضوع.
0: رد عليهم فورا نتنياهو.
3: نعم. جوابه على لسانه. نعم. أما في الضفة الغربية المحتلة كما قلنا، في بلدة بالقرب من جنين دفن الفلسطيني يدعى حسين العصاصة وفق الإجراءات والعادات المحلية، وبعد حصول العائلة على التصاريح اللازمة لهذا الدفن، لكن بعد وقت قصير من الدفن تفاجأت عائلته بوصول مستوطنين إسرائيليين إلى المقبرة، وقالوا أو ادعوا أن الأرض تعود إلى مستوطنة سانور المجاورة والتي أعيد بناؤها مؤخرا بقرار من الحكومة الإسرائيلية. حسب ما نقلته العائلة وتناقلته المصادر الفلسطينية، فإن المستوطنين لم يكتفوا فقط بالاعتراض، بل هددوا بنبش القبر بأنفسهم باستخدام الجرافات، وذلك بحضور الجيش الإسرائيلي الذي كان متواجدا في عين المكان. ومع تصاعد الضغط والتهديد، اضطرت العائلة الفلسطينية مع إلى إخراج جثمان والدها من القبر وإعادة دفنه في مكان آخر. الحادثة تم توثيقها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشاهدا لرجال يحملون الجثمان المكفن بينما يتواجد مستوطنون مسلحون وجنود إسرائيليون في محيط المقبرة. مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية علقت على الحادثة ووصفتها بأنها مروعة، واعتبرت أنها تعكس مستوى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نذكر كذلك كما جاء في مقال مونتي كارلو الدولي أن مستوطنة سانور كانت واحدة من 19 مستوطنة جرى إخلاؤها بموجب خطة الانسحاب الإسرائيلية عام 2005 قبل أن توافق حكومة نتنياهو على إعادة تأسيسها قبل عام. وتقول المصادر المحلية كذلك أن فور الموافقة على إعادة تأسيسها تم إعادة بناؤها بسرعة كبيرة جدا. نذكر كذلك أنه في السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة المصادقة على مستوطنات جديدة بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع عنف المستوطنين المتواصل. بحسب منظمة السلام الآن، ارتفع عدد المستوطنات الجديدة التي نالت موافقة حكومة نتنياهو من 3 فقط بين عامي 2013 و 2022 إلى 54 مستوطنة في عام 2025 و 34 مستوطنة فقط منذ مطلع العام الحالي.
0: إذن لا تعقيب، لا أريد أن أعقب على الموضوع،
3: وندعو دائما متابعينا ومستمعينا
0: أنهم يدخلوا إلى الموقع. ستقرؤون تفاصيل هذا الموضوع وكل الأخبار عن جميع العالم العربي وخصوصا عن فلسطين، عن غزة، عن الضفة الغربية، وعما يحدث في لبنان والسودان. في المنوعات سريعا، هذا الموقع الإلكتروني سيخبرك متى سينتهي العالم جراء حرب نووية. متى سينتهي العالم يا زينب؟
3: الموضوع مختلف تماما، يحمل طبعا ساخرا مقلقا في آن واحد من الولايات المتحدة أثار مشروع جديد جدلا واسعا حول فكرة نهاية العالم كما قلت نعمت. في لوس أنجلوس أطلق الفنان كايل ماكدونالد مشروعا يصفه بنظام الإنذار المبكر لنهاية العالم. الفكرة تقوم على تتبع حركة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال الأسترياء باعتبارها مؤشرا محتملا على اقتراب كارثة نووية عالمية. ماكدونالد وهو فنان يقول أن بعض كبار الأسرياء الذين يملكون طائرات خاصة وملاجئ محصنة قد يكون لديهم معلومات أو إشارات أو بيانات مبكرة وقبل عامة الناس في حال تزايد خطر وقوع حرب نووية، وبالتالي حسبه وحسب تقديره فإن أي حركة مفاجئة وكثيفة لهذه الطائرات بعيدا عن المدن قد تقرأ حسب تصوره كعلامة إنذار مبكر لبقية أو لنهاية العالم. المشروع يعتمد على بيانات رحلات جوية متاحة للعامة ويحولها إلى ما يشبه مؤشرا للطوارئ يقاس من 1 إلى 5 مع إمكانية إرسال تنبيهات للمستخدمين في حال ارتفاع المستوى بشكل مفاجئ. الطابع طابع الفكرة تقني محض، لكن صاحب المشروع يقول أنه لا يسعى لإثارة الذعر بين الناس، بل يريد تقديم هذا الخبر أو هذا المشروع بنوع من السخرية السوداء، قائلا أنه يأمل أن يتعامل الناس معها كدعوة للتفكير أكثر من كونها توقعا فعليا لنهاية العالم، وذلك في ظل تصاعد الحديث مؤخرا وفي الأشهر القليلة الماضية في ظل توتر دولي متصاعد وحديث متكرر عن المخاطر النووية. لكن إذا كان متابعونا يريدون الاطلاع على هذا الموقع والتسجيل وانتظار تنبيه في حال ما كان هناك كارثة نووية تقترب، يجب أن يدخلوا على موقع مونتي كارلو.
0: إذن ادخلوا إلى موقعنا، تقرؤون الكثير من الأخبار المتجددة دائما، تقومون بتجديد هذه الأخبار بشكل متواصل. هناك أيضا فيديوهات تستطيعون مشاهدتها في كل المواضيع، وهناك أيضا برامج مونتي كارلو. لا ننسى كل برامجنا موضوعة على الموقع الإلكتروني لمن يعني لم يستمع إلى برنامج أو يريد إعادته. نعم، يدخل إلى الموقع ويستطيع أن يعني يستمع لهذه البرامج. شكرا لك زينب،
3: شكرا لك.
0: إلى اللقاء غدا.
3: إلى اللقاء.

0: الآن غدا.
1: في السجون الإسرائيلية يقبع آلاف الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، بينهم أطفال ونساء ومعتقلون إداريون. فما ظروف حياة الأسرى وعائلاتهم، وكيف يتعايش المجتمع الفلسطيني مع قضية تحولت إلى جزء من ذاكرته الجمعية؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 12 مايو، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور ياسر خير بيك لفتح ملف فرط الحذر، هل هو حماية للنفس أم اضطراب في التفكير؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر.
2: تمام 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. معنصة الأخبار معك وهيبة خداس. صباح الخير وهيبة.
3: صباح الخير نعمت مجددا، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب، إيران تتوعد برد حاسم وحازم وبتخصيب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة إذا هجمت. في بريطانيا وزراء دفاع عشرات الدول يبحثون ملف تأمين مضيق هرمز. على جبهة لبنان الجيش الإسرائيلي يعبر نهر الليطاني في عملية استمرت أيام، وهذا وفقا للقناة الإسرائيلية 12. الصين تستبق قمة رئيسها بنظيره الأمريكي بتأكيد معارضتها بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أفادت وسائل إعلامية نقلا عن القناة الإسرائيلية 12 أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني جنوب لبنان بمدرعات ثقيلة وناقلات، وأضافت أن العملية استمرت 10 أيام بهدف الوصول إلى المنطقة التي أطلقت منها قوات حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية قد أفادت بأن غارة إسرائيلية في الجنوب ليلا قد أدت إلى مقتل 6 أشخاص. يأتي هذا التصعيد قبل محادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن تبدأ بعد يومين فقط. على جبهة إيران قالت طهران على لسان إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إنها قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت البلاد إلى هجوم جديد. هذه التصريحات الإيرانية تأتي بعدما رفض الرئيس الأمريكي الرد الإيراني على مقترحه لإنهاء الحرب، وبعد تحذيره من أن وقف إطلاق النار على وشك الانهيار، و هدد باستئناف عملية الحرية كما يصفها لضمان الملاحة في مضيق هرمز. هذا وتتابع كل من فرنسا وبريطانيا هذا الملف عن كثب، فبعد مؤتمرة بشأنها يبحث وزراء دفاع عشرات الدول في بريطانيا خطة عسكرية لإعادة تأمين هذا المعبر الحيوي. والتفاصيل من لندن معك هدى الحسيني.
4: تستضيف بريطانيا وفرنسا الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع من أكثر من 40 دولة لبحث خطة عسكرية مشتركة لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان مرور السفن التجارية والنفط بأمان بعد أسابيع من التوتر والتعطيل. الاجتماع يرأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مع نظيرته الفرنسية كاترين فوترين، ويأتي بعد تحذير إيراني مباشر للندن وباريس من إرسال قطع بحرية إضافية إلى المنطقة، كما يتزامن مع تراجع فرص التهدئة بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي بأنه غير مقبول قبل زيارته المرتقبة إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
3: و وفي تفاصيل هذا الخبر أيضا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية هدى، قالت إن الوزير ماركو روبيو قد أجرى اتصالات منفصلة مع نظيرتيه الأسترالية والبريطانية للمناقشة بشأن إيران ومضيق هرمز. وفي شؤون المنطقة نبقى، حيث اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. والتفاصيل معك حسين أسد من بروكسل.
5: عقب مخاض عسير دام لشهور، توصل وزراء الخارجية الأوروبيين إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، اتفاق سياسي لا يرقى بعد إلى مستوى قرار تنفيذي. من المتوقع أن يدرج لاحقا على لائحة العقوبات الأوروبية شخصيات وكيانات إسرائيلية مسؤولة عن نشاطات استيطانية وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. رحب وزير الخارجية الفرنسي بالاتفاق، وطلب نظيره الإسباني بالمزيد. والمزيد بالنسبة إلى مدريد تعليق شامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر واردات المستوطنات، لكن هذين المقترحين لا يلقيان دعما كافيا وبحاجة إلى إجماع الدول 27. لذلك ترى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار حظر منتجات المستوطنات يمكن أن تتخذه الدول الأعضاء على مستوى وطني كما فعلت إسبانيا. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
3: وأدانت إسرائيل هذا القرار واتهمت الاتحاد الأوروبي بالإفلاس الأخلاقي. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
6: شكرا لك وهيبة خديج.
7: كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطري.

0: على هذه الأنغام، أنغام طبعاً دني كامبياجي،
1: موسيقي دني.
0: أنا موسيقي، موسيقي، ولكن هو لا يعلم بأنه موسيقي. فبنحيي وبنحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا، لمن ينضم لنا الآن ولمن يستمع لنا أيضا في إعادة البث ما بين 10:00 حتى منتصف الليل.
1: طبعا هناك بعد الجديد وأيضا الضيوف في هذه الساعة،
0: أكيد المساحة الحرة. طبعا أجريتي لقاء مع المؤرخ والباحث التونسي عبد الحميد الأرقش.
1: نعم، سنتعرف منه على المشروع الذي تقدم به إلى منظمة اليونسكو بإدراج موسيقى الاستنبال على لائحة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو.
0: كل ذلك في كافي شو. أيضا سنتعرف على جديد طارق حمدان في برنامجه الآن غدا، وجديد الأغنيات. كل ذلك في كافي شو، بنتمنى تبقوا برفقتنا.

0: حلو كتير إنه الإنسان يقول آسف
1: فعلاً.
0: ما بنتأسف أحياناً،
1: ما بنتأسف لا، فلازم يكون الواحد عنده جرأة ويتأسف لما يكون هو غلطان فعلاً.
0: أحلى شيء إذا كنا عم نزعج،
1: نتأسف إذا إحنا يعني بنزعجكم ولا بنحكي كتير
0: إذا بنحكي كتير ما
1: إحنا حكينا يعني إحنا شغلنا الحكي فمش مشكلة، بس المسار إجباري فعلاً أغنيهم كتير حلوة
0: وبتحكي عن مواضيع. رح يكون معنا كمان الجديد بس بعد شوي منعرف مين جديده.
1: يلا

0: جديد الإصدارات
1: وجديد الإصدارات مع جديد آدم. غدا
2: آدم وبدو إلنا بدونك،
1: كنت أقول لك بدونك بقدرش أعيش.
2: فالآن حنستمع إلى هذا الجديد من آدم مع الشاعر الملحن رامي شلهوب، الموزع عمر صباغ، والإخراج لإيهاب غيث. وهو إضافة إلى هذا الجديد يستعد لحفل يوم 28 من الجاري
1: بالعيد، يعني
2: أيوة على العيد،
1: على العيد بدنا نتجوز على العيد.
0: مونتي كارلو الدولية

0: نتابع سويا كفشو ودائما مع فقراتنا المقررة.
1: نعم، وطارق حمدان دخل الاستوديو. صباح الخير طارق.
2: مرحبا بك نعمات، مرحبا غادة، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
1: شو محضرنا اليوم؟
2: إلى أين؟ إلى فلسطين في البداية. سنتحدث عن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. نتحدث عن أكثر من 10,000 فلسطيني يقبع في هذه السجون، بينهم أطفال ونساء وأيضا معتقلين إداريين. نعمات وغادة، اليوم نتحدث ما هي ظروف حياة الأسرى وعائلاتهم أيضا، لأنه موضوع الاعتقال هو لا يتعلق فقط بالشخص الذي يتم اعتقاله، بل أيضا يعني أثر ذلك تمتد نحو الأسرة. وكيف يتعايش المجتمع الفلسطيني مع قضية ربما تحولت إلى جزء من ذاكرته الجمعية؟ يقال أنه لا يوجد عائلة واحدة في فلسطين لم تعهد خبرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية. المهم، سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع. أماني سراحنا، مديرة الإعلام والتوثيق في جمعية نادي الأسير. عبد القادر هيلان، مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير. إسلام التميمي، عضوة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وسيكون معنا شهادات من مارغريت الراعي، هي مختصة نفسية وأسيرة محررة تم إطلاق سراحها في صفقة طوفان الأقصى قبل أشهر. كما سينضم إلينا علي السمودي، هو صحفي وأسير سابق أيضا.
1: إذن هذا في الملف الأول المجتمع.
2: في فقرة مجتمعات تذهب، لن نبتعد كثيرا عن فلسطين، سنذهب إلى جارة فلسطين، إلى الأردن. سنتحدث عن القطاع السياحي،
1: الضفة الشرقية.
2: نعمات، القطاع السياحي يعني يشهد أزمة توصف بالكارثية، وكما نعلم يعني السياحة في الأردن تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، يرتبط فيها يعني عشرات الآلاف من العاملين، وهي مصدر أساسي للدخل. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ألقت بظلالها، ما بدنا نقول ألقت بظلالها، هي شكلت ضربة قاسية لهذا القطاع. نتحدث عن إلغاء كبير في الحجوزات وتوقف الرحلات أيضا التي كانت تتجه إلى الأردن. نتساءل كيف يعيش القطاع السياحي هذه الأزمة، وكيف يمكن التخفيف من الخسائر الذي يطالها هذا القطاع. سينضم إلينا بلال روبين، الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة في الأردن.
1: نعم. جميل للغاية وموضوع هام جدا، أنه هناك باعتقادي سيكون هناك ربما مساعدة، أنه بعتقد
2: هناك بعض الأخبار التي تحدثت أخبار. نعم. تقول عن مساعدات ستقدمها الحكومة لهذا القطاع. على العموم سنستفسر عن ذلك مع ضيفنا
1: أكيد عنده
2: اليوم.
1: خبر، كونوا جزءا من النقاش.
2: طبعا نوجه دعوة المستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق حمدان.
3: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: اللي كمان تتهيأ لصيف، وآخر ما ذكرته أنه قد يكون هناك ألبوم مع الفنان الراحل زياد الرحباني كان مخبأ، فقد يعني حتخرج بعض الأغنيات.
1: جميل للغاية. شو رأيك لو نستمع الآن إلى جولي زيناتي وغوز غياندو سبيسيال؟ لا شيء خاص.
2: كافي شو.

0: مساحة حرة.
1: أترككم الآن مع ضيف غادة الخليل والمؤرخ والباحث التونسي عبد الحميد الأرقش.
2: ضيفنا اليوم المؤرخ عبد الحميد الأرقش البارز في حقل التاريخ والثقافة والتراث والذي له مساهمات كثيرة في البحث العلمي والتعليم الجامعي وفي العمل الثقافي على المستويين الوطني والدولي خصوصا في مجال التراث. هو أيضا باحث في المركز العربي للأبحاث حول السياسات في باريس، أسس مخبرا للبحث في التراث الثقافي في جامعة منوبة، وشمل نشاطه إدخال اختصاصات بحثية هامة في التاريخ الأنثروبولوجيا، شارك في لجنة التراث العالمي لليونسكو، وخصوصا نسق العمل لتسجيل مقدمة ابن خلدون في سجل ذاكرة العالم للمنظمة، وهو مشروع ثقافي سنتحدث عنه. فسعداء باستضافته لتواجده في العاصمة الفرنسية ولمشاركته في حدث أيضا سنتوقف عنده. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبد الحميد.
3: شكرا. أهلا وسهلا أخت غادة.
2: يا مرحبا بك. سنبدأ بالجديد بما أنه تحدثت عن اليونسكو وأنت في باريس، سنتحدث طبعا عن مشاركتك أخيرا في دار تونس بندوة جدا هامة مخصصة لمئة وثمانين عاما عن العبودية. كيف كان هذا القانون الذي خرج وأيضا ألغى مفهوم العبودية؟ سنتحدث عن المفهوم، ولكن المهم هو ما جاء ضمن هذه الندوة من خلال اقتراحات منها الموسيقى السوداء إذا جاز التعبير. خلينا نحكي أول شيء عن الندوة، أهم تركيز ما جاء فيها.
3: في قلب الندوة كانت هناك المحاضرة التاريخية قدمتها حول المعاني والدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا الحدث. أولا هذا الحدث ذكرى 180 يعني أن تونس كانت سباقة في المتوسط وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي لإلغاء الرق. 23 جانفي 1846. طبعا كانت هناك عوامل متضافرة، ليست عوامل داخلية فحسب، ليست رغبة إصلاحية داخلية فحسب، كان هناك المحيط المتوسطي، وشاركت عدة عناصر من النخب المتوسطية في تأثير على أحمد باي. أحمد باي هو باي مصلح، أمه نفسها أم أحمد باي كانت أسيرة من أسرى القرصنة، كان عنده حساسية كبيرة ومن ناحية نفسية لقضية العبودية. ففرنسا لعبت دور، بريطانيا طبعا، لأن بريطانيا كانت لها الأسبقية العالمية في إلغاء الرق من سنة 1832، وكانت هناك تنشط جمعيات مقاومة الرق انطلاقا من مالطا، وكان هناك مثقف لبناني معروف فارس الشدياق كان هو مستشار الباي في تونس، وكتب الساق على الساق، كتاب معروف وكتاب إصلاحي فيه أفكار كبيرة. إذن كانت هناك نوع من الضغط الإيجابي على الباي وتشجيعه حتى يدخل في هذا المسار، ودخل في هذا المسار ونال إعجاب الأمراء الأوروبيين والقوال. إذن فأصبحت تونس وكأنها قوة سلام، وساعد في ذلك مكانة تونس المدينة. يعني عندما نقارن تونس بطرابلس ليبيا أو بالجزائر، كانت المدينة التجارية والصناعية وترغب في إقامة علاقات سلمية وتجارية مع القوى الأوروبية، بينما في طرابلس وفي الجزائر كانت القرصنة أو القوى القرصنية التي تستثمر في القرصنة أقوى بكثير من القوى الصناعية الارتيزانال. فكان ذلك عامل الموضوعي الذي ساهم في الإسراع بالتخلص من الرق والاتجاه نحو التبادل التجاري الحر. وقد نالت تونس مواقع متقدمة حتى في الدبلوماسية، ونذكر مثلا المماليك كان عندهم دور كبير في تونس، ولا سيما المماليك المصلحين. فمثلا الجنرال حسين، وهو كان أول رئيس لبلدية في تونس سنة 1858، كانت له صداقة مع القنصل الأمريكي أموس بيري، فطلب منه أن يدلي برأيه في قلب الحرب العبودية في أمريكا، الحرب الأهلية. طلب رأي الجنرال حسين، فبعث له برسالة مطولة فيها مزايا إلغاء الرق حتى من الناحية الاقتصادية، وأن العمل الحر خير من العمل
2: المستعبد.
3: وقد بعث القنصل برسالته إلى الكونغرس، وأصبحت تونس إحدى مرازع النقاش الأمريكي حول إلغاء الرق.
2: طبعا لديك العديد من الدراسات حول هذا الموضوع وهو هام، يعني ذكرت قبل قليل بأن تونس كانت سباقة إلى إلغاء العبودية في القرن 19. ما حندخل هون، بس حنقول أنه الأثر بقي، يعني بالأحرى المجتمع ألغى العبودية، بس عم نشعر اليوم كأنه في عودة لها في المجتمع الحالي. لماذا أستاذ عبد الحميد؟
3: أولا لأن إلغاء العبودية هي عمل سياسي وقانوني، ولكن ألغيت العبودية ولم يلغى التفاوت، ولم تلغى النظرة الدونية إلى السود في المجتمع، ولم تلغى التراتبية الاجتماعية المقيتة. ثم لا ننسى الاستعمار، الاستعمار الفرنسي عندما استقر في تونس لم يخلق المساواة، خلق الكود دو لانديجان، وفي أسفل السلم الاجتماعي وضع السود. كل الخلل الهيكلي الاجتماعي كانوا في الأسفل، وكانت هناك أيضا في الجنوب، وخاصة حيث كانت العبودية مؤسسة اقتصادية في المحاط، والعمل
2: الصعب، يعني
3: عمل صعب، عمل في الري وعمل في حفر الآبار في الصحراء في الواحات، إلى درجة أن السلطة الفرنسية أصدرت قانون جديد سنة 1890 زمن الاستعمار لإلغاء الرق، القانون الثاني.
2: نعم.
3: تاريخ العبودية هو تاريخ ارتبط بالحركة الإصلاحية.
2: بما أنك تتحدث عن التاريخ، قبل أن نتوقف عند الجديد، هل التاريخ يساعد في فهم هذا الملف للمجتمع المدني؟
3: التاريخ ضروري، والمشكلة هي كونه لا ندرس كثيرا هذا التاريخ في المدارس، إلى درجة أنه في الندوة اللي نظمناها في 2009 أصدرنا بيان وبعثناه لليونسكو، بيان حول ضرورة تجاوز هذا النفي، هناك الصمت.
2: دوركم كأكاديميين ماذا تفعلون؟ تخرجوا بتعلنوا
3: نكتب أولا مقالاتنا، ولكن المشكلة دائرة التأثير والإشعاع للعمل الجامعي في العالم العربي محدودة. مثلا الصحافة لا تعتبر كونه كل عمل جامعي يجب الترويج له. مثلا في 2009 عندما نظمنا أول ندوة عالمية حول الرق في العالم العربي في توزر، يعني في واحة من الواحات اللي كانت معروفة بالعبودية في الجنوب التونسي، الجامعة التونسية تنكرت لنا، زملاء قالوا هم مؤرخي الأقليات يكشفون في عيوبنا عند العالم، وكونه كنا احنا عبوديين. ثم اسطوره مغروسه عند العرب هي كونه احنا كنا انسانيين كملاك عبيد، وعبيدنا كانوا خيرين معنا، لو بون اسكلاف اي لو بون مات. هذه اسطوره لا اساس لها من الصح. طبعا لا يمكن المقارنه بالتريت اتلانتيك،
2: بما ما حصل مثلا
3: ملايين الذين ماتوا في البحار. نعم. لكن العبوديه كانت واقعا، وكان هناك نظام للعبودية، ليس قضية نزوات بتاع تجار نزلوا، لا لا، كان المشتري والمستثمر هو من شمال أفريقيا، ولكن الذي يقوم بالعملية الذي يؤثر ويشتري العبيد هم من أفارقة، لأن العبودية هي صراع داخل أفريقيا. وعليه هذا سؤال يبقى مطروح على الإخوة الأفارقة، لم يفكروا مليا في قضية الأسباب الداخلية للعبودية داخل إفريقيا.
2: وهذا سؤال يطرحه متخصص في العبودية، سنتابع مع حضرتك أستاذ الأرقش، لكن دعنا نستمع إلى أجواء موسيقية من وحي ما ذكرناه.
0: مساحة حرة، غادة الخليل.

0: نتابع مع ضيفنا الجزء الثاني من حوارنا مع المؤرخ التونسي والأكاديمي عبد الحميد الأرقش. أستاذ عبد الحميد ثقافيا الرق تم التعبير عنه من خلال الأغنية الموسيقى مثلا للجاز اللي عرفته ليست فقط أمريكا إنما في العالم بعدما نقل السود معاناته من خلال الموسيقى. في تونس نعرف الاستنباطي هذا التصريح عن الألم من خلال الأغنية من خلال الكلمة، هذا اللون من الغناء لا يزال هذا الفن إلى اليوم متوارث، وهناك رغبة وإصرار على وجوده للتعريف عما عاناه السود. حضرتك بندوتك في دار تونس أخيرا أضفت هذا اللون إلى قائمة التراث الخاص بالأونسكو، ماذا عن هذه القضية؟
1: قضية هي تاريخية قبل كل شيء، لأنه التعبيرات الثقافية للأقلية السوداء في تونس كانت تعبيرات مغمورة وكانت مقصية من المجتمع، فابتدع السود أسطنبالي. أسطنبالي هي في نفس الوقت تعبير عن المعاناة وتفريغ على النفس، وفي نفس الوقت هي عندها أدوار علاجية نفسية، فكانت المجتمع الأغلبي يلتجئ إلى تلك الفرق لمعالجة الأزمات النفسية للبنين والبنات خاصة
0: من خلال الإيقاع
1: يمنوا كونوا الجن سكنها ولا يمكن إخراج الجن وتحرير البنت من الجن إلا إذا أتت فرقة إسطنبالي. وكانت هناك صراع كبير، مثلا الشيخ التنبكتاوي في القرن 19 مر من هنا وهو في طريقه إلى الحج، وهو من أنصار الحركة الوهابية، فاستقبلته الفرق السوداء وسكن عندهم، وذهب إلى الباي يشتكي، قال له عندك تعبيرات مارقة عن الدين ومعادية للإسلام سواء في لغتهم سواء في سلوكهم، فيجب أن تتخلص منهم. فتخلص منه هو حمودة باسا لأنه لا يمكن أن يعيش إلا بتلك الفرق.
0: طب ماذا عن هذا الملف؟
1: الملف
0: أول شيء هو له سنوات عم تشتغلوا على مواضيع

0: الإعلامية. في برنامج المهرجان هذا العام أكثر من 60 عرضا فنيا وتراثيا من المغرب وعدد من الدول الأجنبية من بينها إسبانيا، البيرو، روسيا، فرنسا، الإكوادور، البرازيل وكولومبيا. ويتميز حفل افتتاح المهرجان مساء الأربعاء في الموقع الأثري وليلي بعرض فني بعنوان من ضفة إلى أخرى، تحييه السوبرانو سميرة قادري، ترافقها راقصة الفلامينكو الإسبانية روسيو رودريغيز. وفي هذا الإطار كان لنا هذا اللقاء الخاص مع الفنانة سميرة قادري عن مشاركتها في المهرجان.
1: أولا أنا سعيدة جدا ويمكن أن أسجل أنه شرف وفرح لهذه المشاركة، مشاركة في أحد المهرجانات الراقية جدا بالمغرب، وخاصة يتعلق الأمر بوليلي. وليلي هي موقع أثري له تاريخ يعكس تاريخ وحضارة المغرب، مشاركة جميلة جدا مع الفنانة الإسبانية روسية رودريغيز. فالعرض هو من ضفة إلى أخرى، طبعا العنوان يعكس روح العرض لأنه ليس عرضا موسيقيا بل رحلة نحاول دائما أن نبحر فيها، نبحر فيها الروح بين ضفتين. ضفتين طبعا فهو استحضار للذاكرة الأندلسية التي جمعت المغرب وبالأندلس. فهذه التجربة من ضفة إلى أخرى هو حوار موسيقي روحي بين المغرب وإسبانيا.
2: ومايا، إلى معرض لي بلوم دو بارادي يفتتح أبوابه في باريس.
0: صحيح، يفتتح معرض بلوم دو بارادي أي ريش الجنة أبوابه في العاصمة الفرنسية باريس من 12 مايو إلى 8 نوفمبر هذا العام، لتمكين الزوار من اكتشاف هذه الطيور غير المعروفة جيدا والتي يصعب جدا رؤيتها، وذلك في متحف كي برونلي جاك شيراك. وسيتضمن هذا المعرض مجموعة من 190 عملا فنيا من طيور نادرة محنطة تعيش فقط في جزيرة غينيا الجديدة، إضافة إلى بعض المناطق في إندونيسيا وأستراليا، إضافة إلى زينات فاخرة من الريش ولوحات وأمور مختلفة متعلقة بهذه المخلوقات.
2: نعم مايا، وفي الأخير مهرجان كان ينطلق وسط مخاوف وتساؤلات حول تقنية الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، يفرش مهرجان كان السينمائي السجادة الحمراء الانطلاق عرضه السنوي في المدينة الفرنسية في وقت يواجه فيه تحديات كثيرة، منها السرعة المذهلة للتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى غياب كبرى استوديوهات هوليوود. وقد عبر مدير المهرجان تيغيف غيمو بقوة عن معارضته للذكاء الاصطناعي وتأثيره على الصناعة السينمائية، وقال خلال مؤتمر صحفي: ما هو مؤكد هو أننا هنا في كان نقف إلى جانب الفنانين وكتاب السيناريو وكل العاملين في هذه المهن من ممثلين ومؤدي أصوات. كما اقترح أنه قد يتم مستقبلا وضع ملصقات على الأفلام بحيث يكتب عليها هذا الفيلم صنع من دون استخدام الذكاء الاصطناعي.
2: شكرا جزيلا لك مايا صباح لهذه النشرة الثقافية المتنوعة.
0: شكرا لسميرة ونبي.

0: إلى ريبورتاج مساء مونتي كارلو الدولية حول موضوع قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية، وتوقيع لمراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة مستجاب عبد الله.
1: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
2: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية.

0: الشرعية العادية.
1: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سبباً في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
2: ما هي الخطبة ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
3: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال 6 أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
1: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقا قانونيا في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
4: الفكرة في حد ذاتها جيدة، أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر، بتبقى في الغالب في الفترة الأولى غالبا خلال العام الأول من الزواج.
1: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
5: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
1: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
6: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا، عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب وهي جدا أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
1: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولاً، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى مدونة اليوم للكاتبة غدا عبد العال.
8: تبرير قتل الرجال للنساء مش ظاهرة جديدة، وللأسف شيء موجود في ثقافات العالم كلها، خاصة إذا ارتبط الموضوع بالسمعة والشرف. وعشان كده ياما رجال أنقذوا رقبتهم من حبل مشنقة فقط بالدعاء إن الضحية خانتهم أو لوثت شرفهم اللي هي مجتمعيا بتمثله. مش جديد برضو تبريرات أصله كان بيأدبها أو أصله اتعصب بس ما كانش قصده. وبرضو بتنقل جرائم كتير من خانة القتل لخانة الضرب اللي أفدى إلى قتل، مهما كانت الجريمة تفاصيلها بتقول إنها مش مجرد نرفزة. قريب مثلا واحد بعد ما السكينة اتكسرت وهو بيقتل مراته راح المطبخ جاب سكينة غيرها وكمل طعن، وبرضو طلعوه منها ضرب أفدى إلى قتل وأخذ 7 سنين عادي. الجديد بقى هي المبررات الجديدة اللي لسه نازلة للقتل، بتاعة أصلها أهانت كرامته، أصلها جرحت مشاعر. سمعناها في قضية نيرة أشرف مثلا، اللي زميلها المعجب بيها ذبحها قدام باب جامعتها والناس تعاطفت معاه عشان ادعى إنها أوهمته إنها حبته. ومؤخرا في قاضي سابق قتل طليقته عشان اتجوزت بعده، والناس بدل ما تلوم القاتل بتمصمص شفايفها وتدعي على الضحية إنها منها لله، وبتوصف اللي حصل للقاتل اللي خطط لجريمته لمدة سنة كاملة وعدلها العدة لمدة 5 أيام إن اللي عمله ده نتيجة لقهر الرجال، مش أكتر من كده. والحقيقة إن مع كل المتهمين اللي وصلونا للحالة دي مش قادرة محطش في قمة سلم المتهمين الصحافة. في كل جريمة قتل بتحصل اليومين دول ما بنلحقش حتى نستوعب الخبر إلا ونلاقي نفسنا غرقانين في سيل من الروايات بتفرض ليها مساحات على مواقع صحف المفروض إنها لمؤسسات ليها تاريخها، وبنلاقيها بتنقل أخبار من صفحات مجهولة المصدر بتتكلم بثقة ضابط مباحث كان مستخبي جوه الدولاب ساعة الجريمة، وفجأة يتحول القاتل من متهم إلى راجل اتظلم، وتتحول الضحية لجثة بتشير إليها أصابع الاتهام. لما مواقع صحفية تنقل كلام القاتل أو محاميه أو صاحبه على إنه حقيقة مؤكدة فقط لأن العنوان هيجيب ريتش أعلى والصحفي نفسه ما بيبقاش مدرك حجم الكارثة اللي بيشارك فيها، الصحافة هنا لازم تدخل قفص الاتهام، لأنها ببساطة بتساهم في تشكيل وعي جمعي كامل وبتخلق مناخ نفسي واجتماعي يقول لأي شخص عنيف لو قتلت مراتك، خطيبتك، زميلتك، البنت اللي ما تعرفهاش في الشارع بس أهانت رجولتك لما ما بسطلكش، الناس هتسمع مبرراتك وهتتعاطف معاك لو عرفت تحكي الحكاية صح، وفي ناس كتير هتديك لقب القاتل البطل وجوائز الذكر والكينج والراجل قوي. الموضوع بقى كأنه حملة علاقات عامة بتروج للعنف، كل يوم عنوان، كل يوم تبرير، كل يوم محاولة لفهم دوافع القاتل بدون أي تركيز حقيقي على خطورة العنف نفسه أو جذوره أو تأثيره على المجتمع. الصحافة زمان كان من أدوارها أنها ترفع الوعي وتساعد الناس تفكر، إنما دلوقتي جزء منها بقى بيشتغل بمنطق هات التفاعل الأول وبعدين نبقى نشوف المجتمع، والنتيجة أننا بقينا عايشين في بيئة مشحونة بالعنف والتربص والشك، بيتم فيها تقديم العلاقات الإنسانية كحروب أهلية صغيرة، وبيخلي السؤال الحقيقي مش ليه الجرائم زادت، لكن إحنا شاركنا إزاي في خلق المناخ اللي خلاها تبدو للبعض مقبولة أو مفهومة أو حتى قابلة للتبرير. غادة عبد العال.
7: وبهذه الفقرة مدونة اليوم وهي للكاتبة غادة عبد العال من القاهرة، نأتي إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية المباشرة، فترة الظهيرة عبر أثير مونتي كارلو الدولية. أشكر لكم مستمعنا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة، وتحياتي لكم أينما كنتم، وتحية لمهندسة الصوت التي رافقتنا اليوم لونا غريزون. ميرسي لونا، شكرا لونا على هذه المشاركة، وكذلك الشكر موصول لكل الزملاء في قاعة التحرير الذين ساهموا في إغناء هذه الفترة الإخبارية، وسواء الأخبار أو البرامج. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: الثانية ظهرا بتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. لا حرب ولا اتفاق والهدنة في غرفة الإنعاش، قال ترامب الممتعض من إيران، وقاليباف يتوعد برد مستحق ضد أي اعتداء. باريس ولندن تدفعان باتجاه تسريع إطلاق مهمة هرمز للسلام. بكين تستبق قمة الرئيسين الأمريكي والصيني بتأكيد معارضتها لبيع واشنطن أسلحة لتايوان. حزب الله اللبناني يقول إن سلاحه ليس جزءا من التفاوض مع إسرائيل قبيل جولة محادثات ثالثة في واشنطن. القيادة العسكرية الأوكرانية تعلن أن روسيا أطلقت أكثر من 200 مسيرة ليلا على أوكرانيا بعد انتهاء المهلة. وعرجنا على مدينة كان التي تنطلق بها مساء، ينطلق بها مهرجان السينمائي في نسخته 79. ترقبوا إذن نشرة الأخبار على المسائية. للقاء.

دون موافقة واشنطن. في الوقت الحاضر أعتقد لا مجال لذلك نهائيا، ولكن فيما لو حصلت هذه الصفقة ولم تكن إسرائيل راضية عنها، وبالتالي هنا الرئيس الأمريكي دوما يشدد في اتصالاته مع نتنياهو على أن الأولوية هي يعني الملف النووي ولتقييد إمكانية وصول إيران إلى سلاح نووي. إلا إذا هذا الأمر وصل إلى مكان ما، أنا أعتقد أن بإمكان إسرائيل أن تقدم على عمل منفرد، خاصة أن في الفترة الأخيرة يعني كان هناك حديث في إسرائيل عن تخفيف الاعتماد بالكامل على الولايات المتحدة وتطوير أسلحة خاصة بها وما إلى هنالك يعني، ولكن هذا طبعا محفوف بالمخاطر، إنما قد تلجأ إليه إسرائيل، وبالتالي قد تجد نفسها الولايات المتحدة مجددا يعني منخرطة في هذا الأمر للجم إسرائيل، كما حصل في الهجوم الإسرائيلي بيونيو الماضي 12 يوما، حيث تدخلت الولايات المتحدة وقصفت بعض المواقع المشروع النووي لتسحب المبادرة من يد إسرائيل. وجميعنا نتذكر كيف أوقفت الطائرات الإسرائيلية وهي في منتصف الطريق في منتصف طريقها إلى طهران عند إقرار وقف إطلاق النار. إذن هذا هو الوضع في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. إذا سمحت لي فقط أن أعقب على بعض بضعة كلمات يعني ضيوفك الكرام ذهبوا إليها. دائما ما نتحدث وكأن المشكلة بدأت عند بدء هذا الهجوم، مما لا شك أن المشكلة بدأت بالشكل الذي نراه، بدأت عند الهجوم الأمريكي على إيران، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. لكن هناك سنوات من التراكم، يعني حتى بالفترة التي كان يقال فيها أن السياسة الأمريكية كانت مهادنة وما إلى هنالك، كانت إيران تبني من عناصر القوة ومقومات القوة ما جعلها تهدد معظم دول المنطقة. يعني هنا لا نزايد كثيرا إذا قلنا أن الصواريخ الحوثية كان يتم اعتراضها في سماء الرياض قبل أن تصل الولايات المتحدة، كما أن المسيرات ضربت أرامكو وضربت الإمارات، وهناك يعني الكويت اليوم مثلا كشفت عن خلايا كثيرة ما كانت تكشف عن خلايا إيرانية تحاول زعزعة استقرار الكويت، البحرين، لبنان، إسرائيل وغيرها. إذا غض الطرف الأمريكي من خلال الاتفاق النووي السابق الذي عقده باراك أوباما، يعني هو ركز على لجم إيران أو وضع قيود بالمشروع النووي وربما أطلق يدها في كل المنطقة، أصبحت إيران بشكل أو بآخر قادرة على تهديد حلفاء الولايات المتحدة. هنا إذا كنا نتحدث عن مظلة كما تفضلتم مخرومة، يعني مما لا شك أن هذه المظلة كان السبب الرئيسي في وجودها كان التهديد الإيراني، القواعد الأمريكية سببها الخوف من التهديد الإيراني. يعني الآن لم تنجح خطة رئيس ترامب عسكريا في يعني إزالة التهديد الإيراني بالكامل، وإن كان أضعفتها يعني كثيرا، إنما لنتصور سيناريو آخر، لو نجحت هذه الحملة لكان الشرق الأوسط الآن في مسار آخر مختلف تماما، ولكان ربما دول الخليج تحديدا هي الرابح الاستراتيجي من زوال التهديد الإيراني. إذن يعني هذه المعطيات من وجهة نظر أمريكية أو وجهة نظر عربية، حتى الآن البراغماتية العربية التي بدأت تظهر، كان قبلها هناك، هنا أنا أتحدث أنا في واشنطن ولدي يعني اطلاع ولدي مصادر أتصل بها، كان هناك يعني أصوات عربية تقول للولايات المتحدة بضرورة عدم وقف الحرب قبل إنهاء التهديد الإيراني. إذن هناك مجموعة من المصالح ومجموعة من القضايا التي بحاجة إلى حل. طيب. وأعتقد أنه في النهاية إذا لم تستطع الدبلوماسية حل هذه المواضيع وتقييد نفوذ إيران أو النشاط المزعزع للاستقرار تحديدا، لأن الولايات المتحدة في النتيجة أن يكون لإيران نفوذ، هذا شيء تتفهمه معظم الدول الإقليمية لديها أيضا نفوذ، تركيا، باكستان وغيرها، ولكن الأهم بهذا الموضوع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. إذا تم التوصل إلى هذا الأمر عبر المفاوضات، أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط
ستكون أمام مرحلة من

0: من السلام النسبي، لا سلام مطلق، ولكن ستكون
1: يا
0: أمام
1: سلام.
0: مرحلة من السلام النسبي يسمح يعني بنهضة اقتصادية، وربما
1: شكرا.
0: لا أدري هنا إذا اتفاقات أبراهام ستعود إلى الواجهة، لأن مثلا إيران هي العائق الأساسي أمام توسيع اتفاقات أبراهام، وطبعا بالإضافة رفض المملكة العربية السعودية الذهاب بهذا الاتجاه قبل تأمين حقوق الدنيا على الأقل للفلسطينيين.
1: شكرا شكرا لك على هذه على يعني على هذه الفكرة، فكرة اتفاقية أبراهام، التي تسمح لي بطرح هذا السؤال على ضيفنا من القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، متعلق بخصوم إيران في المنطقة. خصومها طبعا متعددون، هناك خصوم مباشرون الإسرائيليون الأمريكيون، هناك أصدقاء الإسرائيليين وأصدقاء الأمريكيين. دعنا نتحدث عن الحالة الإماراتية. الإمارات خرجت من أوبك، صحيفة وول ستريت جورنال وهي صحيفة جادة تحدثت عن ضربات إماراتية ضد إيران. كيف يحدث كل هذا؟
2: هو فيما يتعلق بتقرير وول ستريت جورنال، أنا أعتقد أن مثل هذه الأمور وهي أمور مهمة للغاية، لأن الإمارات تعرضت إلى ضربات إيرانية، لا يمكن الاعتماد على تقارير مجاهرة المصادر في مثل هذا الأمر، لأنه أمر استراتيجي بناء عليه سيتم تغييرات كبيرة في الإقليم. وبالتالي عندما تقوم الإمارات بشكل أو بآخر وفقا لهذا التقرير بعملية عسكرية ما على إيران دون أن تفصح عن ذلك، فإن ذلك سوف يستتبعه أكيد إجراءات إيرانية ما. هذه الإجراءات نوعا ما تشرح لماذا ضربت إيران الإمارات في أثناء وقف إطلاق النار قبل أيام، رغم أنها تعرضت إلى عمليات أمريكية على بعض الأماكن الساحلية في إيران، وطبعا على بعض القطع الحربية والسفن الإيرانية. لكن عندي ملاحظة في منتهى الأهمية إذا سمحت لي أستاذ عادل،
1: تفضل.
2: وهي ملاحظة ربما تكون جوهرية تقال الآن في إيران. يعني الآن مثلا أنا أتابع باستمرار الكتابات والافتتاحيات في إيران، يقولون إن اسمها بالفارسية صار مقالي. سأل مقالي اليوم في صحيفة اعتماد مثلا، صحيفة شرق الإصلاحية، كتب فيها السفير السابق قروش أحمدي افتتاحية في منتهى الأهمية، وهو بالمناسبة كان من أنصار التفاوض المباشر مع أمريكا قبل حرب الأيام الاثنى عشر وحتى قبل هذه الحرب في 28 من فبراير. الرجل يقول إن ترامب بكل بساطة يقول أشياء، هذه الأشياء تجعل إيران نوعا ما تجمد الاتفاق، هي مجبرة على تجميد أي اتفاق أو تفاوض مع أمريكا في ظل تعنت أمريكي وفي ظل رغبة أمريكية في أن تحصل أمريكا من إيران على كل شيء على الطاولة. ثم إن هناك قاعدة في الدبلوماسية، قاعدة الإيرانيون يتداولونها منذ عشرات الأعوام، أنه القاعدة كالآتي، أنه لا يمكن الاتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. فإذا لا يمكن لأمريكا أن تحصل على بعض الضمانات النووية و ما لم تنهي الحرب، وبالتالي تسمح لإيران بضمانة دولية ما ألا تعيد أمريكا أو إسرائيل القارة أخرى على إيران. وأنا عندي معلومة سوف أقولها لحضرتك من داخل إيران، بحكم أن الدكتور سعيد تحدث عن أن إسرائيل قد تقوم بعمل منفرد ضد إيران. تعرف حضرتك الإيرانيون يقولون ماذا؟ الإيرانيون مثلا، أنا طلعت حوار مطول لسعيد موسويان، وهو رجل عضو في لجنة التفاوض التي ذهبت إلى إسلام أباد، وهو شخصية مشهورة ألقت يعني أجرت مقابلة مع إرنا الوكالة الرسمية أمس. ملخص الفكرة تقول ماذا؟ أن إسرائيل لو قامت بعملية منفردة على إيران، فإن إيران سوف تعتبر أن أمريكا هي التي قامت بهذه العملية، وبالتالي إيران سوف تعيد ضرب المصالح الأمريكية في الإقليم. مع الإقرار الإيراني أو الإدراك الإيراني بأن هناك اختلافا أصلا ما بين أمريكا وإيران حول كيفية ضرب إيران أصلا، يعني في يوم 28 من فبراير كان هناك اختلافا إسرائيليا أمريكيا حول الضرب. كانت إسرائيل تريد أن تضرب الشخصيات، تغتال الشخصيات ثم تقصف البنية التحتية ومنشآت الطاقة فورا، وبالتالي نوعا ما هذا سوف يجعل النظام ينهار فورا. لكن أمريكا رأت أن ذلك غير ممكن، لأن لو ضربت منشآت الطاقة في إيران سوف ترد إيران على منشآت الطاقة في الخليج، وبالتالي تفقد أمريكا الطاقة التي تولد يعني الكهرباء للقواعد الأمريكية الموجودة في الخليج. هذه الاختلافات الاستراتيجية ما بين أمريكا أو التكتيكية عفوا ما بين أمريكا وإسرائيل تدركها إيران، وبناء عليه تبني استراتيجيتها مرة هنا على الطاولة في إسلام أباد.
1: نعم دكتورة من خليفة العلي، لم ننسى طبعا يعني من نقاط القوة يعني لدى أو من الأوراق التي ستستخدمها إيران، نحن لم ننسى طبعا الموضوع النووي. دعنا نتحدث عن عما يقال عن كل هذه يعني عن الوساطة الباكستانية، ماذا تريد إيران، ماذا تريد الولايات المتحدة. حتما داخل الرد الإيراني والرد الأمريكي وكذا هناك موضوع البرنامج النووي الإيراني، هناك حديث ضمني أو مباشر أو صريح عن 2015 الاتفاق الذي خرج عنه فيما بعد دونالد ترامب، هناك حديث عن أجهزة الطرد المركزي، عن تخصيب اليورانيوم، عن إخراج اليورانيوم من من من إيران. برأيك إلى أين تمضي الأمور في هذا الموضوع النووي الإيراني؟ طبعا وهي متهمة إسرائيليين وأمريكيين بالتدبير لصناعة قنبلة.
3: طبعا بالإجابة عن سؤالك وأيضا بالتعليق على ما ذكره الدكتور سعيد، من الولايات المتحدة الأمريكية لدينا مشكلات كثيرة مع إيران. المشكلة الأولى وهي طبعا القنبلة النووية أو البرنامج النووي، لأنه ليست المشكلة في استخدام الطاقة النووية السلمية، ولكن المشكلة بأنه تم الكشف عن
1: نحن المشاريع. نحن نلاقي منها كهرباء هنا في فرنسا.
3: تماما، ولكن المشكلة أن جزء كبير من المشروع النووي الإيراني كان جزءا سريا وتم الكشف عنه استخباراتيا وبعد ذلك اعترفت به إيران، وبالتالي ما الذي يمكن أن تفعله إيران سريا والذي يمكن أن يؤدي إلى صناعة القنبلة النووية والتي سوف تؤدي إلى اختلال التوازن في منطقة الشرق الأوسط، دون أن ننسى أن هنالك طرف آخر لديه عشرات الصواريخ النووية موجودة بالفعل. ولكن لا شك بأن
1: تقصد إسرائيل
3: بكل تأكيد. نعم. وانفجار السباق النووي في المنطقة سوف تكون له آثاره الكارثية. وبالتالي نعم، الآن من الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الجانب الإيراني أن يتخلى عن المشروع النووي كما تخلت ليبيا عن المشروع النووي في عهد القذافي، وبالتالي وهذا ما ترفضه إيران جملة وتفصيلة. هي تريد أن تحتفظ بالدورة النووية، بمعنى أن جاء استخراج اليورانيوم ثم تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة الطرد المركزي ثم استخدامه في المفاعلات النووية، وبالتالي ووجود العلماء والكادر البشري الذي يشرف على كل ذلك، وبالتالي من هنا تكتمل الدائرة النووية داخل إيران. وهذا الأمر مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مرفوض بالنسبة لإسرائيل، بالرغم من موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تسمح بذلك. هناك أزمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، وليس بالنسبة لإيران، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنى خطابه السياسي على في فترته الرئاسية الأولى في الحملة الانتخابية وفي الفترة الأولى ثم في الحملة الانتخابية الثانية وحتى الآن على رفض اتفاق العام 2015. وما هو مطروح إيرانيا هو يقترب أو يبتعد عن هذا الاتفاق، ولكنه يبقى ضمن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، الإبقاء على نسبة تخصيب معينة داخل إيران، الاحتفاظ بيورانيوم مخصب بنسب معينة يمكن الاتفاق حولها، حتى تأجيل التخصيب اليورانيوم هو لفترة زمنية كما كان في اتفاق العام 2015. وبالتالي هذا الأمر يحرج الإدارة الأمريكية، لأنه إذا وافق عليها فها عمليا هو ينسف كل خطابه وكل ما تحدث به سياسيا وأدان من خلاله الرؤساء السابقين والحزب الديمقراطي. طبعا بالإضافة نحن إلى البرنامج النووي، هنالك دعم إيران للميليشيات الإرهابية الموجودة في المنطقة والتي تصنف إرهابية لدى دول المنطقة، هنالك سياسات إيران التي لا يمكن الوثوق بها، هنالك أيضا تدخلها في الشؤون الداخلية لدول عديدة ودعمها لجماعات ما دون الدولة. وبالتالي نحن لا نقول عندما يتم انتقاد الإدارة الأمريكية بأن إيران لها دور إيجابي، إيران لها دور سلبي للغاية في المنطقة، والآن تكرس هذا الدور عبر استهداف الدول العربية، عبر استهداف الدول الخليجية. بالمناسبة أنت تحدثت عن الدولة الإماراتية، إذا كانت هذه الدولة تعرضت إلى عشرات ومئات المقذوفات الصاروخية المسيرات والصواريخ، ما الذي يمكن أن تفعله هذه الدولة سوى الرد على مصادر إطلاق النيران؟ هذا أمر يتيحه القانون الدولي وتتيحه المعاهدات الدولية، ويجب أن يكون
1: الإمارات هو دفاع النفس
3: بكل تأكيد. بالمناسبة بعد مقتل علي خامنئي، قبل حتى أن تجتمع القيادة، تم الرد على دول الخليج، تم استهداف دول الخليج ابتداء حتى الدول التي كانت على علاقة جيدة، عمان، قطر، حتى تركيا تم استهدافها من قبل الجانب الإيراني. لذلك أعتقد بأن إيران تمثل مشكلة، لكن الذي حدث هي عدم كفاءة عادل. لم يتم الجانب الأمريكي حتى الآن. نحن لا مراقبين ولا محللين ولا حكاما ولا مسؤولين يدركون ما الذي تريده عمليا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ما قامت به حتى الآن لم يؤدي إلى أي هدف مما طرحه. ليس لم يستطع القضاء على البرنامج النووي، مع أنه قيل بالمناسبة في شهر حزيران يونيو الماضي في السنة الماضية 2025 بعد حرب الاثنى عشر يوما نحن دمرنا هذا.
1: لكن هناك تشكيك استخباراتي أمريكي فيما حدث في القضاء على القدرات
3: تماما.
1: نعم.
3: حتى الآن ومع الحرب التالية يقولون بأن لا نعرف هل دمروا أم لم يدمروا. المسألة الثانية، ليس هنالك استراتيجية خروج.
1: نعم.
3: وليس هنالك أفق للوصول إلى اتفاق. إذا نحن في تلك الزاوية التي أينما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية لا تجد. بالمناسبة ليت الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في القضاء على الخطر الإيراني.
1: نعم.
3: لكن الذي حصل أنه كان هنالك ثلاث أزمات.
1: نعم.
3: تحدثنا عنها، الأزمة النووية، أزمة دعم إيران للميليشيات الإرهابية، التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر، وأيضا طبعا برنامج الصاروخ الباليستي الذي أشار إليه الدكتور صار. ولكن هذه المعركة جلبت لدينا مشكلة أخرى أخطر على المنطقة وعلى العالم برمته، وهو مضيق هرمز الذي أصبح الآن. كانت لدينا ثلاث مشكلات، الآن لدينا أربع مشكلات، ولا يوجد حل يطرح من قبل الإدارة الأمريكية وحتى من قبل
1: إسرائيل. حتى هرمز ذاته فيه مشاكل أخرى، فيه مثلا دكتور رامي الألياف البصرية،
3: المشاكل يعني أكثر من أن تعد وتحصى.
1: الإنترنت مهدد بالانقطاع بسبب تهديدات على الألياف البصرية.
3: صحيح.
1: يعني في
3: عمق صحيح البحر. صحيح. ووضع الألغام البحرية التي تحتاج إلى فترة طويلة من أجل إزالتها.
1: نعم.
3: والطبيعة الجيولوجية لمضيق هرمز الذي يجعل إمكانية أن تسيطر ناريا عليه من قبل إيران هي مسألة سهلة، حتى بصواريخ بسيطة ربما لا تتجاوز الكاتيوشا. أنا أتحدث، المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية زادت الأزمات وزادت الملفات ملفا ودون أن تقول لنا ما الذي يمكن أن تفعله للخروج من هذا المأزق الكبير الذي لا تعيش فقط الولايات المتحدة ولا تعيش فقط الإدارة الأمريكية.
1: نعم.
3: ولكن يعيش العالم برمته.
1: لكن لابد من الإصغاء إلى ضيفنا من الولايات المتحدة، لأن جزءا كبيرا مما يحدث لنا يا سيدي يا أستاذ سعيد هو من فعل الإدارة الأمريكية. نحن نتأثر بما يفعل هناك وما يقرر هناك. ماذا لو حدث اتفاق يعني أمريكي إيراني حول صيغة ما تشبه في الموضوع يعني على الأقل في الموضوع النووي تشبه ما تم التوصل إليه في 2015، يعني قبل أكثر من 10 سنوات، كيف سيبرر دونالد ترامب ذلك لقاعدته، لماغا، للجمهوريين، لناخبيه، لدافعي الضرائب؟ كيف سيبرر ذلك؟
0: أولا أستاذي، هذه المرة الأولى التي أظهر معك في نقاش، اسمح لي أن أقدر لك طريقة إدارتك للنقاش، هذا أولا.
1: شكرا لك.
0: ثانيا، هذا الموضوع يعني وكأننا ذاهبون إلى نسخة مطورة من اتفاق عام 2015. إذا نظرنا مليا إلى نتائج هذه الحرب، مما لا شك أن موقف الإيراني التفاوضي، لديها إيران أوراق قوية، وكما تفضلتم مثلا مضيق هرمز غير متصل بما حصل للملف النووي، بمعنى هرمز تحديدا هو الورقة الأقوى التي لن تتنازل عنها إيران إلا لتضمن سلامتها. بأي معنى سلامتها؟ تضمن سلامتها بموضوع الملف النووي وبأمور أخرى. إذا ذهبنا إلى موضوع الملف النووي، الآن معظم المشاريع الأمريكية الإيرانية، يعني المشروع النووي والمشروع الباليستي وحتى الأذرع، لحقت بها أضرارا كبيرة وكبيرة جدا. هذا لا يعني أن هذا الملف انتهى، إنما التفاوض اليوم يتم على ما يمكن أن يحصل لاحقا. مثلا التقديرات الأساسية أن معمل الكعكة الصفراء دمر بالكامل، تقديرات أخرى أن معامل التخصيب دمرت، بقي هناك أمور يعني تحت باطن الجبال، مثلا اليورانيوم العالي التخصيب يقال أنه تحت الردم وما إلى هنالك. الذي تفاوض عليه الولايات المتحدة هنا، تفاوض على نية إيران بإعادة إنتاج نفسها، يعني بإعادة إنتاج نفس التهديد الذي أوصل الأمور إلى هنا. بمعنى أن حتى يعني عندما تقول الولايات المتحدة توقفوا عن التخصيب أو تقترح التوقف عن التخصيب لمدة 20 عاما، هذا الأمر أتى من ضمن مرونة معينة. يعني إيران قالت التخصيب شأن سيادي لن نتنازل عنه. حسنا، لا تتنازلون عنه ولكن تتوقفون.

0: إحدى عينيها على المفاوضات في باكستان، وبالعين الأخرى على ما الذي سوف تفعله الصين مع أمريكا. لذلك حتى لو طلعنا وتذكرنا، كان وزير الخارجية الإيراني في بكين الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن إيران بالفعل لديها حسابات متعلقة بأمور نووية وأمور تتعلق باتفاق حول إنهاء هذه الحرب مع أمريكا. لكن المعضلة هنا ماذا؟ في أمرين جوهريين. الأمر الأول هو مخافة أن تقايد الصين الملف الإيراني بملف آخر ليكن تايوان مثلا، بحيث أن أمريكا تسمح للصين بأن تطلق يدها في تايوان، تفعل معها ما تشاء، أو في بحر الصين الجنوبي عند مضيق تايوان، ثم تفعل أمريكا مع إيران ما تشاء. لكن طبعا هذا إيرانيا يقال في داخل وسائل الإعلام الإيرانية، لكن السفير لم يقله في الحوار. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أن المشكلة إيرانيا الآن حول الاتفاق مع ترامب، أن ترامب يريد اتفاقا خارج NPT، بمعنى أن ترامب من وجهة نظر الإيرانيين يريد الانقلاب تماما على NPT، يريد من إيران أن تخرج من NPT. لماذا؟ لأنه يريد تفكيك المنشآت النووية، لا يريد تخصيبا. والاتفاقية التي وقعت عليها كل من أمريكا وإيران تقول إن من حق الدول أن تمتلك منشآت للتخصيب وأن تخصب عند مستوى معين أدنى من 5%. وبالتالي حتى ترامب يريد أن يحرم إيران من حقوقها المكتسبة وفقا للاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي. لذلك المعضلة الآن ليست في روسيا فقط وليست في بكين، ولكن أيضا في طريقة تفكير إيران لما يمكن أن تحصل عليه من ترامب على الطاولة، لا سيما وأنها بنت بالفعل وانتهت من بناء سردية النصر السياسي، والأهازيج أصلا تعزف في الشوارع منذ تقريبا نحو شهر، لأن إيران انتصرت على أمريكا لاعتبار مهم، وهو أن أمريكا بجلالة قدرها العسكري لن تتمكن من إسقاط النظام الإيراني ولا من تأليب المجتمع على هذا النظام.
1: دكتور محمد محسن أبو النور، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة. شكرا للأستاذ سعيد البستاني من واشنطن. شكرا للدكتور رامي الخليفة العلي معي هنا في الاستوديو في باريس. مشاهدين الأعزاء، انتهى وقت النقاش، شكرا لكم على المتابعة، لكن برامجنا مستمرة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتورة ليلى لحود لفتح ملف ما الفرق بين السيلوليت والدهون العادية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج لأنا غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى نذهب فيها إلى فلسطين، سنتحدث عن واقع حياة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وامتدادات هذا الواقع على المجتمع بشكل عام. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ عبد القادر هيلان مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير، أماني سراحنا مديرة الإعلام والتوثيق في جمعية نادي الأسير، إسلام التميمي عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كما سيكون معنا بعض الشهادات مارغريت الراعي مختصة نفسية وأسيرة محررة، كما ينضم إلينا علي السمودي صحفي وأسير سابق. أما في فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى الأردن ونتساءل كيف أثرت الحرب في الشرق الأوسط على قطاع السياحة، هذا القطاع الذي يعد من أبرز المصادر الاقتصادية لهذا البلد. سيكون معنا بلال روبين الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركة السياحة والسفر في الأردن. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في السجون الإسرائيلية يقبع آلاف الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، بينهم أطفال ونساء ومعتقلون إداريون. اليوم نتساءل ما ظروف حياة الأسرى والمعتقلين وما ظروف حياة عائلاتهم أيضا، وكيف يتعايش المجتمع الفلسطيني مع قضية تحولت إلى جزء من ذاكرته الجمعية. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عبد القادر هيلان مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير. نرحب بك أستاذ عبد القادر.
2: طبعا خير لحضرتك ولجميع السادة المستمعين.
0: أهلا بك أستاذ عبد القادر هيلان، كيف تنظرون إلى واقع السجون الإسرائيلية اليوم؟
2: يعني اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 9600 أسير، هذه الأرقام المعلنة فقط، يقضعون داخل سجون الاحتلال على امتداد السجون والمعسكرات الإسرائيلية التي يحتجز ويعتقل فيها آلاف الفلسطينيون. اليوم نتحدث عن ظروف يعني قاسية جدا، تحديدا يعني في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي ما بعد حرب الإبادة الجماعية، يعيش الأسرى داخل سجون الاحتلال حرب إبادة جماعية صامتة أخرى. نتحدث عن سياسات تعمدت إدارة مصلحة السجون وسلطات الاحتلال على كافة مستوياتها الرسمية والسياسية بالتضييق والخناق على الأسرى. نتحدث عن سياسات كسياسة التجويع والتعطيش والإهمال الطبي، سياسة الاكتظاظ وغيرها من السياسات المشحفة بحق الأسرى. نتحدث أيضا هنا عن يعني عدد كبير من الأسرى الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال خلال فترة قياسية جدا، يعني في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي منذ 7 أكتوبر 2023، نتحدث عن يعني نحو 89 أسير ارتقوا داخل سجون الاحتلال، وهذا هو الرقم المعلن فقط، والأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير. نتحدث عن سياسات يعني تعمدت سلطات الاحتلال منذ ساعات حرب الإبادة الجماعية الأولى تطبيقها على الأسرى. نتحدث عن سياسة الاختفاء القسري هنا بحق معتقلي غزة، الآلاف يعني اعتقلوا داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، وعدد كبير منهم لا زال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة. يعني سياسة اختفاء قسري متعمدة مارستها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، تحديدا أسرى قطاع غزة.
0: أستاذ عبد القادر هيلان، أنتم كمؤسسة حقوقية تعمل في هذا المجال، هل بإمكانكم الاتصال ومتابعة ظروف حياة الأسرى والمعتقلين في السجون، أم أنكم تمنعون من القيام بذلك؟
2: يعني منذ لحظات الحرب الإبادة الجماعية الأولى تعمدت سلطات الاحتلال عن عزل الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي، وعزلهم أيضا عن بعضهم البعض. نتحدث عن سياسة تضييق الخناق على عمل المحامين والحقوقيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. يعني التواصل مع داخل السجون يكاد يكون معدوما، الزيارات قليلة جدا وهي زيارات يعني محدودة بالمحامين وكمياتها قليلة جدا، الاحتلال لا يسمح بزيارات المحامين للأسرى ولا حتى زيارات عائلات الأسرى منذ 3 أعوام. يعني الاحتلال تعمد على فرض خناق وحصار على الأسرى وعزلة كاملة عن العالم الخارجي، فبالتالي نتحدث هنا أيضا عن تضييق عمل المحامين وتضييق التواصل مع الأسرى. يعني الحد الأدنى وربما أقل من الحد الأدنى من التواصل مع الأسرى، ربما من خلال المحاكم القليلة أو من خلال الزيارات الضئيلة جدا التي تتم إلى داخل السجون.
0: نعم، نتمنى أن تبقى معنا الأستاذة عبد القادر هيلان. تنضم إلينا الأستاذة أماني سراحنة، مديرة الإعلام والتوثيق في جمعية نادي الأسير. نرحب بك أستاذة أماني.
3: أهلا بك وجميع المستمعين أيضا.
0: أهلا بك أستاذة سراحنة، ما هي أحدث المعطيات المتعلقة بأعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟
3: يعني أولا كما ذكر زميلي عبد، نحن نتحدث عن أكثر من 9600 معتقل وأسير فلسطيني، وهذه معطيات فقط يعني ما نستطيع أن نحصل عليها تحديدا من خلال الأرقام والمعطيات التي نتابعها وأيضا من خلال رصدنا لحملات الاعتقال اليومية، ولكن يعني هذه المعطيات يعني تحتها الكثير من التفاصيل. نحن نتحدث عن مثلا 88 أسيرة فلسطينية بينهن طفلتان وثلاثة أسيرات حوامل بالشهور الأولى، ومنهم أيضا أسيرتان يعني مصابات بالسرطان، وهناك العديد من التفاصيل التي لا يمكن أن نحصرها في دقائق أو نتحدث عنها في دقائق. عدا عن ذلك الأطفال، نحن نتحدث عن تقريبا يعني مع التغير اليومي بسبب حملات الاعتقال ما بين 350 طفل إلى 360 طفل على الأقل وفق المعطيات التي يعني نحصل عليها، والأطفال هم يعيشون ذات الظروف التي يعيشها الأسرى البالغون في سجون الاحتلال. كما ذكر زميلي عبد سياسة التجويع والعزل المضاعف وأيضا التعذيب الممنهج، نحن نتحدث عن بنية تعذيب هي بالأساس ما يخضع لها كل السجون الإسرائيلية، بنية تعذيب، وكان ذلك يعني بإقرار من تقارير أممية بأنه اليوم مستوى التعذيب الذي تعرض له الأسرى تحديدا في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية هي إبادة، وبالتالي نحن لا نتحدث عن مجرد إجراءات وانتهاكات، هذه الانتهاكات تصاعدت حتى بدت بأنه التعذيب يمارس بشكل لحظي. نحن يوميا نسمع من إفادات من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، وكذلك عبر إمكانيات الطواقم القانونية التي تقوم بزيارات محدودة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
0: هل ممكن توضيح هذا الموضوع أكثر لو سمحتي أماني سراحنا؟ يعني تحدثتي عن التصاعد في الانتهاكات، وهذا ما أيضا ما تحدثت عنه بعض التقارير التي خرجت في الأشهر الماضية. نعم. كيف تصاعدت الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في فلسطين، وما أبرز هذه الانتهاكات؟
3: يعني أولا نحن عندما نذكر كلمة تصاعد أو نتحدث عن توصيف غير مسبوق مقارنة مع العقود التي مضت، على الرغم من أنه أريد أن أؤكد على أمر مهم، أنه كل يوم إحنا نذكره بالتقارير الحقوقية وأيضا ما تذكر التقارير الأممية، هي ليست سياسات استثنائية جديدة. السلطات الإسرائيلية استخدمت كل هذه الجرائم على مدار عقود طويلة من الزمن، وكما ذكرت أنت أصبح يعني جزء من الذاكرة الجمعية للفلسطينيين لأنه هذا أمر ممتد، ولكن الفارق الوحيد بعد جريمة الإبادة هو واقع ومستوى هذه الجرائم. عندما أنت تتحدث مثلا عن جريمة الاغتصاب، نحن في السنوات يعني الماضية ومن خلال متابعتنا التاريخية لروايات كثيرة من الأسرى الفلسطينية كانوا نتحدث عن عمليات اغتصاب ولكن محدودة. يعني نتحدث عن حالات، اليوم نحن نتحدث عن عشرات، بل يمكن أن يعني نذكر أن هناك مئات من المعتقلين تحديدا من قطاع غزة تعرضوا لعمليات اعتداءات جنسية سواء بمستوياتها المختلفة، سواء التحرش، سواء التفتيش العاري المذل والمهين، وأيضا عمليات الاغتصاب. هذا الأمر تحديدا يعني أوجد فارق كبير في إمكانية قراءتنا لمستوى الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين. عدا عن ذلك التجويع، عندما يخرج طفل للمحامي ويقول بمنتهى الصراحة أنه أنا جعان بديك تجيب لي أكل، بيحكي للمحامي اللي بروح بزوره أنه أنا بعاني من الجوع، طفل عمره 14 سنة أو 13 سنة. التجويع حدث ولا حرج، الجرائم الطبية لا يوجد أكثر من أنه يكون في معتقلين من غزة، وباعتراف أطباء إسرائيليين أنهم قاموا بعمليات بتر لمعتقلين من غزة في معسكر ديتنان دون استخدام مخدر. هل يمكن أن نستوعب هذه الإفادات والروايات؟ أنا أقول لك ببساطة، يعني عندما تستمع لأسير فلسطيني خارج من السجن أحيانا تفقد اللغة، يعني حتى نحن كمتابعين عندما نكتب التقارير الحقوقية أصبحنا نشعر بالعجز اللغوي، وإنه اللغة الحقوقية الدولية لم تعد قادر على توصيف بنية التعذيب القائمة في السجون الإسرائيلية.
0: نتمنى أن تبقي معنا أماني سرحنا. ينضم إلينا الأستاذ إسلام التميمي، عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ إسلام.
4: أهلا وسهلا لضيفتك الكريمة.
0: أستاذ إسلام، ما انعكاسات كل ذلك على المجتمع الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا؟
4: يعني صراحة موضوع ملف الأسرى هو من ضمن الملفات الساخنة والحفيسة التي تؤرق بال المجتمع الفلسطيني، لأنه يكاد لا يوجد بيت منزل أسرة إلا ويوجد فيها أسير معتقل، أو على الأقل خاض تجربة الاعتقال ونجا إن صح التعبير من الممارسات القمعية من التعذيب والتمكيل والإذلال والتجويع، لا سيما بعد السابع من أكتوبر، لأنه تصاعدت يعني وفق مؤشرات وتوثيقات المؤسسات الحقوقية المعتبرة، وأيضا وفق روايات الأسرى الذين خرجوا من السجون هنالك جرائم مضاعفة أثرت ذلك على الوضع النفسي والاجتماعي للأهالي ولذويهم، لكيفية موضوع التواصل، لأنه لا يوجد تواصل حقيقي ما بين العائلات والأهالي مع أبنائهم في المعتقلات والسجون، لا سيما أيضا أهل قطاع غزة الذين يعني فرضت إجراءات تعسفية قمعية تجاه الأسرى، تحديدا في منطقة سيدي تيمان وريفيت وحوفر، يعني إلا في حالات محدودة، عدا عن وجود أيضا أسرى هم في حكم حالات الاختفاء القسري. كل هذه المؤشرات والبيانات والتقارير ضعفت من معاناة الأهالي والعائلات الذين باتوا ينتظرون يعني بصيص من الأمل أو انتظار لصفقة إفراج أو أي معلومة من محامي، خاصة أنه أيضا على سبيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تزر حتى الآن هذه المعتقلات لطمأنة الأهالي. بعض الحالات المحامين سمحت بالالتقاء، لكن يعني نتحدث عن حالات فردية.
0: أستاذ إسلام التميمي، ذكرت الصليب الأحمر، ربما هي المؤسسة الوحيدة التي ربما يعني بإمكانها أن تعمل بفعالية في فلسطين المحتلة، ولكن هناك بعض الانتقادات من حالات الصمت لدى المؤسسة.
4: يعني هذه مسألة احنا كانت محل بحث وكانت محل انتقادات من قبل المؤسسات الحقوقية، لا بل وأيضا من قبل المجتمع الفلسطيني، الذين كان هنالك سقف من التوقعات من هذه اللجنة الأممية المعتبرة أن تباشر ضمن اختصاصها وضمن صلاحياتها العمل في مناطق النزاع، وأيضا بموجب دورها في زيارة أماكن الاحتجاز. لكن واضح أنه كان المسألة من شقين. الشق الأول أنه كان هنالك يعني إمعان بالمنع وبإدارة الظاهر وعدم التجاوب مع مطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاستجابة للنداءات العاجلة للتدخل من أجل يعني متابعة أوضاع الأسرى، وكان في انتقادات موجهة بأنه قصرت اللجنة الدولية هذه المنظمة الأممية التي تحظى بالاحترام في العالم في أماكن النزاع بأن تقوم بالدور الذي تطلع به عادة في زيارة هذه الأماكن. في الآونة الأخيرة كان هنالك مؤشرات للسماح للجنة الدولية بزيارة أماكن بالاحتجاز يعني المعتقلات لكن دون الالتقاء بالأسرى. هذا بحد ذاته كمان أيضا يشكل مشكلة إن صح وإن جرت هذه الزيارة لأنه تفقد الزيارة معناها إن لم يكن هنالك التقاء مباشر بالأسرى للإطلاع على ظروفهم وعلى المعاملة على حالتهم الطبية والصحية وما إلى ذلك. المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذل المزيد من الجهود وأيضا كمان اللجنة الدولية تستطيع بما تعظى به من احترام وحيادية في العالم أيضا أن تصدر تقاريرها وأن تصدر بياناتها حتى تستعين بالرأي العام الدولي وتوجه وتسلط الضوء على هذا المنح.
0: أستاذ إسلام التميمي نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى الأستاذ عبد القادر هيلان من مؤسسة الضمير مرة أخرى. أستاذ عبد القادر هيلان يعني أسرى ومعتقلون في السجون الإسرائيلية جزء كبير منهم أمضى سنوات طويلة، نتحدث عن ظروف في غاية الصعوبة، ولكن نتحدث أيضا عن عائلاتهم الذين يعيشون أيضا ظروفا صعبة. هل هناك مؤسسات تقدم الدعم لعائلات الأسرى وخصوصا بعد التقارير التي تحدثت عن انقطاع الدعم أو الرواتب التي كانت تقدم لعائلات الأسرى من قبل السلطة الفلسطينية؟
2: يعني للأسف كل الأمهات الفلسطينيات الآن في حالة انتظار دائم، في حالة ترقب دائم، في حالة قلق دائم، يعني بخصوص أبنائهن داخل سجون الاحتلال. الحديث هنا يدور عن أمهات تكلى، عن أباء ينتظرون أبنائهم وإخوة ينتظرون أي خبر على الأقل يطمئن قلوبهم. للأسف لا يوجد أي رعاية حقيقية لعائلات الأسرى، يعني تحديدا في ظل حرب الإبادة وما بعد حرب الإبادة والواقع الجديد الذي يعيشه الفلسطينيون على امتداد الأراضي المحتلة. نتحدث عن حالة من الخذلان تحديدا بحق عائلات الأسرى، سواء من خلال قطع الرواتب، سواء من خلال المؤسسات الدولية التي والعالمية التي من المفترض أن تقدم يعني خدماتها لهؤلاء العائلات. للأسف لا يوجد أي سند لهؤلاء العائلات التي تنتظر عودة أبنائها وتنتظر أي خبر حتى لتطمئن على أبنائها داخل سجون الاحتلال.
0: طيب نتمنى أن تبقى معنا أستاذ عبد القادر هيلاني. ينضم إلينا الأستاذ علي السمودي، هو صحفي وأسير سابق. نرحب بك أستاذ علي.
5: صباح الخير،
0: أهلا بك وألف حمد لله على السلامة. علي سمودي كنت تحدثت معنا في برنامج أنا غدا في أكثر من مرة كصحفي، وها أنت تتحدث إلينا اليوم كصحفي وكأسير سابق. كيف تتذكر لحظة الاعتقال الأولى؟
5: نعم، لحظة الاعتقال الأولى هي يعني كانت صادمة وصعبة، خاصة في ظل غياب معرفة ماذا يجري معك وماذا ينتظرك. عندما اقتحموا منزلي في مدينة جنين قبل عام تقريبا وطلب مني ضابط المخابرات مرافقته، حقيقة لم يقوموا بأي إجراء داخل المنزل سوى اعتقالي، لكن بعد ذلك وإبلاغي حتى عندما شاهدوا ابنتي وكنتي يبكون قال لي ضابط المخابرات أبلغهم أن ينتقلوا إلى الغرفة التالية وأن لا يبكون ونحن سنذهب وإياك برحلة لمدة 3 ساعات ثم تعود. لكن هذه 3 ساعات استمرت عام. في كل الأحوال اقتادوني من منزلي إلى مخيم جنين. أنت تعلم أن الاحتلال ينفذ عملية الأسوار الحديدية في مخيم جنين منذ كانون الثاني العام الماضي، وبالتالي اقتادوني إلى سكنات عسكرية احتجزوني فيها 80 ساعة مقيد اليدين والقدمين ومعصب العينين دون طعام أو شراب أو دواء لأنني أبلغتهم أني مريض، فكان لذلك تأثير كبير جدا على نفسيتي وعلى حياتي وعلى وضع الصحي، خاصة في ظل معاناتي يعني ليس بسبب الجوع ولكن من المرض ومن الظروف التي واكبت عملية الاحتجاز تلك والتي استمرت كل هذه الساعات الطويلة وكان لها تأثير كبير خاصة في غياب معرفة ماذا يجري، ماذا سيفعلون، لماذا اعتقلوني حتى نقلوني إلى السجن. وهنالك علمت أنه أيضا يوجد سبب لاعتقالي، لذلك سيحولونني للاعتقال الإداري، وأن الموضوع يتعلق باستمرار الهجمة والاستهداف الإسرائيلي للصحفيين، والذي بدأ باغتيال الزميلة شيرين أبو عقلي ثم محاولة اغتيالي.
0: يعني أنت أمضيت عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون تقديم أو أي تهمة لك علي السمودي؟
5: نعم، أمضيت عام كامل رهن التوقيف والاعتقال، لم يقدموا بحقي أي تهمة، هم وجهوا شبهات، هذه الشبهات سقطت في المحكمة الثانية، وبالتالي لم يكن هنالك مبرر لاعتقالي، والمحامي طالب بالإفراج عني، لكنه أبلغني أنهم سيحولونني للاعتقال الإداري، لأن الأسير الذي ليس لديه أو يوجد بحقه أي تهم أو إثباتات أو قضايا يتم توقيفه في السجون الإسرائيلية إداريا، حيث تتحكم المخابرات بحياته ومصيره، ويبقى طوال الوقت رهينة قبضة المخابرات الإسرائيلية.
0: نعم، علي السمودي نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى أماني سرحنا مرة أخرى من جمعية نادي الأسير. أماني سرحنا، نسمع كثيرا عن الاعتقال الإداري، الاعتقال الإداري، هل ممكن أن توضحي لنا وللمستمعين ماذا يعني الاعتقال الإداري الذي يتعرض إليه الناس في فلسطين؟
3: يعني أولا، قانون الاعتقال الإداري هو قانون موروث عن الانتداب البريطاني، وهذا أمر يعني مهم جدا أن نذكره. جرى عليه طبعا بعض التعديلات عندما ورثته المنظومة العسكرية الإسرائيلية في تطبيقه تحديدا على الضفة، وأيضا على المواطنين في القدس، وأيضا على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. قانون الاعتقال الإداري هو يمنح سلطات الاحتلال باعتقال أي مواطن فلسطيني، سواء كان كبير صغير امرأة، دون أسباب ودون تهم واضحة، تحت ذريعة وجود ملف سري. طبعا هذه السياسة في أعقاب حرب الإبادة اليوم تشكل التحول الأكبر في أعداد المعتقلين الإداريين. تخيل أن هناك تقريبا أكثر من 3300 معتقل هم بدون تهم، يضاف لهم أيضا المعتقلين من غزة المصنفين بالمقاتلين غير شرعيين، لأن هذا القانون أيضا هو أشبه تماما بقانون الاعتقال الإداري، ولكن تحت مسمى وتفاصيل أخرى. الاعتقال الإداري مورف على مدار عقود طويلة من الزمن، طال أطفال ونساء، ويمكن أيضا أن نذكر أن المئات من الأسرى الفلسطينيين أو المعتقلين الفلسطينيين واجهوا هذه السياسة بالإضراب المفتوح عن الطعام، ونذكر هنا الشهيد خضر عدنان الذي أضرب مرات عديدة ضد جريمة الاعتقال الإداري. اليوم أيضا أريد أن أؤكد أن هناك ما لا يقل، وباعتراف ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية، وحتى نهاية عام 2025 كان هناك 180 طفل فلسطيني معتقلين إداريا. طيب. اليوم أيضا حتى شهر أيار الجاري يوجد نحو 20 امرأة معتقلة إداريا، وللعلم رغم أن المعتقلين الإداريين لهم حقوق خاصة بموجب القانون الدولي الذي يتيح هذا النوع من الاعتقال بشروط وقيود جدا صارمة، لأن الاحتلال يستخدمه على نطاق واسع جدا ولا يراعي شروط هذا الاعتقال، بل وعلى العكس أريد أن أذكر أنه 13 أسير استشهدوا، هم كانوا معتقلين إداريين استشهدوا في أعقاب حرب الإبادة ومعتقلوا بدون تهم، واستشهدوا في السجون الإسرائيلية. وبالتالي باختصار هو قانون يعني يكرس السيطرة والرقابة والقمع على المجتمع الفلسطيني، ويقود من دور أي إنسان فاعل سواء صحفي أو حقوقي أو معلم أو حتى ممكن أن يكون يعمل بالرياضة أو طبيب.
0: ويعطي صلاحية الاعتقال بدون تقديم أي تهمة. نتمنى أن تبقي معنا أماني سرحنا. تنضم إلينا الأستاذة مارغريت الراعي، مختصة نفسية واجتماعية، وهي أيضا أسيرة محررة. نرحب بك أستاذة مارغريت.
6: تحياتي، يعطيكم
0: ألف عافية. أهلا بك مارغريت الراعي. كيف تتذكرين لحظة الاعتقال الأولى التي تعرضت إليها؟
6: تحياتي للجميع وتحية كبيرة للأسرى الفلسطينيين والأسرات بسجون الاحتلال وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجدهم. بالواقع يعني ظروف الاعتقال هي متشابهة، يعني لا يوجد ظرف اعتقال يختلف كثيرا عن ظرف آخر سواء نساء أو أطفال أو ذكور. الإجراءات نفسها لأنه الجنود بالعادة يكون لديهم تعليمات صارمة وتعليمات موحدة على كل الأحوال، ربما هنا أقل أكثر، لكن بالمجمل هي بتكون ظروف الاعتقال هي واحدة. بداية بتكون ضرب وتعذيب وإهمال واحتجاز دفعات طويلة بدون تبرير، بدون ذكر لماذا أنت معتقل. الاعتقال بيتم من كل مكان، من البيت، من الشارع. يعني أنا تم اعتقالي من سيارة أثناء عودتي من عملي من مدينة رام الله. سيارة فجأة جاء الجنود وقاموا بوضع الكلبشات وبدون أن أعرف ما الذي يجري أو ما الذي يدور حولي. فيعني هي الظروف تقريبا بتكون متشابهة، ثم يذهبون بنا إلى أماكن أيضا غير معلومة، لا يقولون للأشخاص أو للمعتقلين ما هي التهم أو ما هي الأماكن التي سيذهبون إليها. يتم إغماض الأعين، تعصيب الأعين، الكلبشات، الأقدام، الأيادي، ضرب، شتائم كثيرة، شتائم مهينة، شتائم يعني ألفاظ نابية جدا جدا، يعني يستخدمون اللغة العربية في استخدام الشتائم على كل حال.
0: هل تم توجيه اتهامات لك خلال فترة الاعتقال أم لا مارغريت الراعي؟
6: بالطبع لا. لا يوجد أي تهم. أنا كنت من المعتقلين الإداريين، تم تلقيت اتصال هاتفي أثناء احتجازي في مكان احتجازي بالقرب من بؤرة الجيش، يعني أو بنسميها إحنا عند الفلسطينيين اللي هي حاجز للاحتلال. تلقيت مكالمة هاتفية من قبل ضابط المخابرات وقال لي أنني سيتم اعتقالي اعتقالا إداريا لمدة عامين. هذا ما قاله.
0: كيف كان شكل الحياة داخل السجن بالنسبة لك وبالنسبة للأسيرات التي التقيت بهن مارغريت الراعي؟
6: بالنسبة لي يعني أنا يعني بالواقع لكوني يعني من أسرة تعرض لاعتقالات كثيرة، فلم يكن مفاجئا بكل أحوال لا الطرق ولا الأساليب، لأنني كنت قبلها بشهر ثم اقتحام منزلي واعتقالي أنا وزوجي وضربنا ضربا مبرحا، ثم إعادتنا بعد يومين إلى المنزل. فكنا يعني، وأيضا هو زوجي أصلا أسير سابق يعني تعرض لاعتقال عدة مرات، وبالتالي نحن يعني لدينا ثقافة الخلفية الاعتقالية وما يجري وما ذلك من أمور. لكن عندما دخلت إلى الدامون كانت المفاجأة بأن هناك، أنا كون عملي يعني كأخصائية نفسية اجتماعية، تفاجأت بحجم المشكلات، بحجم القهر النفسي، بحجم الإذلال اللي تعرض له الأسيرات، نوعية الأسيرات اللي كانت موجودة. وعلى كل الأحوال يعني أرجو يعني أن أفهم شيء، يعني مثلا المعتقلات الآن إذا مثلا تطلعنا على تصنيف المعتقلات نجد مثلا الحوامل، نجد الأمهات، نجد كبيرات السن، نجد الطفلات. نفس الشيء كان وقت أنا كنت موجودة، كان في معنى كبيرات سن، كان في معنى معتقلات كما ذكرت الأخت، مصنفات مقاتلات غير الشرعيات من قطاع غزة، كان في معتقلات إدارية، كان أيضا كبيرات سن، طفلات وما إلى ذلك من أمور، والأم وابنتها وما إلى آخره. جريحات أيضا، إصابات، إصابات بالغة، بعضهم يعني لديهم إصابات بالغة. كانت الحالة النفسية بصراحة صعبة جدا جدا للأسيرات. يعني أكثر مثل ما قالت الأسيرات أن إذا كنت يعني أخصائية كان نقول أنك جئتي لنا كبارقة أمل. بالفعل كان كنا
0: مارغريت الراعي على كمختصة نفسية وكأسيرة محررة، يعني ما هي الأثر الطويلة التي تتركها السجون على الإنسان؟
6: في الواقع يعني شوف، القهر، الإذلال، التعذيب، الحرمان، الألم، الخوف، كل هذه الأمور، الحرب النفسية الواسعة الشاملة في داخل المعتقلات يعني تحتاج إلى أبحاث ودراسات وأشياء كثيرة معمقة. ما يجري بالفعل هي حرب نفسية، حرب نفسية على الطعام، على الشراب، على الحمام، على نظافة، على كل شيء. إجراءات بداخل السجن سيكولوجيا مدروسة، مدروسة بكل عناية من لحظة الاعتقال إلى حتى لحظة الإفراج. يعني حتى لحظة الإفراج عنا تعرضنا للضرب والتنكير وإلى آخره. هذه هي التجربة تترك أثر كبير جدا على المعتقلين والمعتقلات، يعني هي تترك أثرها على الجنسين من الذكور والإناث. لكن قد تأثر بها النساء نتيجة إنه النساء هن يغيبن عن البيت، وكان هون يعني طبيعة الثقافة المجتمعية تفترض أن المرأة لديها مسؤوليات أكبر، قد تكون المرأة حامل، قد تكون هذه الرسالة خاصة أيضا على الأطفال. أنا أرى أن هذه التجربة هي محتاجة إلى دعم، محتاجة إلى تظهير، محتاجة إلى تقوية، محتاجة إلى تمكين، محتاجة إلى ننظر إلى المعتقلين معتقلات باهتمام، ونأخذ بعين الاعتبار الجوانب النفسية. هم ليسوا مرضى، مع العلم أنه كان هناك تقريبا 11 امرأة بالفترة الآن كنت فيها مريضات نفسيات، يعني هن لديهن اضطرابات نفسية ويتلقى يعني يتناولن أدوية نفسية.
0: طيب.
6: فالموضوع مش سهل زي ما احنا
0: بنتخيل
6: اطلاق.
0: مارغريت الراعي، اسمحي لي ان اعود الى علي الصمودي مره اخرى. استاذ علي الصمودي، انضيت عاما كاملا في السجون الاسرائيليه، كيف كانت تبدو الحياه داخل هذه السجون؟
5: انا حقيقه على مدار 40 عام وانا كنت خلال عمل الصحفي، يعني كان لدي تخصص وتركيز على قضايا الاسرى والسجون والحركه الاسيره، وكان هنالك تعاون كبير مع خاصة الزميلة العزيزة أماني سراحني التي أحييها مع كافة الضيوف لديك. وبالتالي كان لدي اطلاع ومعرفة وخبرة، لكن فوجئت، يعني أنا شعرت بصدمة بل روعت من واقع السجون الإسرائيلية. بعد 7 أكتوبر هذه السجون تحولت إلى جهنم، هم يحتجزون في واقع وظروف وبيئة هي يختلف، لا تختلف عن جهنم إطلاقا، مقابر حقيقية، الداخل مفقود والخارج مولود، محرومين من أبسط حقوقنا، نتعرض للقمع، للاعتداء، للعزل. نحن كنا سجن داخل سجن، وبالتالي لا أحد يعلم عن الآخر شيء، أرادوا حصارنا وعزلنا عن العالم، كنا محرومين من أبسط حقوقنا، حتى الاطلاع على أو معرفة بأخبار الأهل لا يمكن الوصول إليها. كانت إدارة السجون تمارس بحق كل أسير فلسطيني كل أشكال العقاب بشكل يومي وشكل مستمر، حتى أصبح لدى الأسير حالة من الخوف وحالة من المعاناة، لأنه يمكن أن يفقد حياته في أي لحظة.
0: ما هي أبرز الانتهاكات التي كنتم تتعرضون إليها علي الصمودي؟
5: يعني اولا الحرمان من التواصل مع الاهل، الغاء الزيارات، الاجراءات القمعيه والتنكيليه في زيارات المحامين، ومنع المحامين من الزيارات او تهديدهم بحال عدم اعطائنا اخبار. نحن كنا في مرحله من المراحل بحاجه ماسه للاخبار، تقليص مده الزياره، الاعتداءات بالضرب، هنالك اسرى صديقي يرفضون الذهاب للعيادة رغم أن الذهاب للعيادة الإسرائيلية ليس سهلا، ولكن عندما تأتي الفرصة يرفضون لأنهم يتعرضون للضرب. يعني من الإشراءات القاسية أنه في كل عملية خروج للعيادة، للمحكمة، للزيارة، للتنقل، يقومون بتقييد أيدينا للخلف وأرجلنا بالأصفاد الحديدية ويضعون على عينينا العصبات، وبالتالي يرغبون على السير بطريقة تشير إلى محاولة الإدلال مع الضرب. لذلك الضرب يعني مؤذي كثيرا، وهذا يجعل الأسرى يرفضون الخروج للفورات، الطعام سيء جدا جدا جدا، الأسرى المرضى لا يتلقون العلاج، هذا إضافة إلى المداهمات، الاقتحامات، التنكيل، الضرب، القمع. حتى في أيام مثلا الحرب كانوا يغلقون الفرق، يعني من حالة الطوارئ، ويمنعون من الاستحمام. الآن مع الصيف ينتشر مرض سكابيوس، لا تتوفر الأدوية، وبالتالي مجمل المنظومة والإجراءات والقيود الإسرائيلية التي تمارس على الأسرى تهدف أن تضعهم في حالة من العذاب والقلق والتوتر والمعاناة والحرمان حتى من أبسط حقوقهم.
0: أعود إلى إسلام تميمي، عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. يعني أستاذ إسلام تميمي، هل هناك آليات دولية فعالة لمحاسبة إسرائيل بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين؟ هل هناك تحركات في هذا الإطار؟ وكأنه المجتمع الدولي يعني هو يتجاهل كليا موضوع الأسرى والمعتقلين في فلسطين.
4: يعني هنالك مجموعة من الآليات الدولية القانونية والحقوقية يمكن استخدامها لمتابعة وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم يعني وجود إشكاليات وعوائق حقيقية أمام هاي الإجراءات وهي الآليات، لأنه بعض هذه الآليات هي تندرج ضمن إجراءات الأمم المتحدة وبعضها ضمن صلاحيات واختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأيضا ضمن القضاء الجنائي الدولي، لكن ما زالت هاي الإجراءات وهذه الآليات يعني تعاني من ضعف الإلزام التنفيذي، بطء في الإجراءات القانونية والمتابعة، وهذا كله عمليا يقودنا لأن هنالك في غياب للإرادة الدولية الكافية لإلزام دولة الاحتلال ويعني تحريك هذه الدعاوى لمراهقة مجرمي الحرب وعدم إفلاتهم من العقاب في ازدواجية من ازدواجية معايير حقيقية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تلاحق وتقود وتقيد أيضا العمل الحقوقي سواء على المستوى الفلسطيني أو على المستوى الدولي. في إشكاليات حقيقية لا نستطيع أن نقول أن هنالك لا يوجد آليات، لكن هذه الآليات إلى حد ما ضعيفة، إلى حد ما بحاجة لوجود تطبيقات عملية لتنفيذها ولمتابعتها. إشكالية المحكمة الجنائية الدولية صحيح أنه صار في تحريك للدعاوى للملاحقة القضائية تجاه نتنياهو، لكن وجالنت، لكن هنالك إشكالية. تصريحات على سبيل المثال تصريحات بن غفير بحد ذاتها كافية لتحريك دعوة، لأنه عبر ليلة نهار عن نيته لإعدام الأسرى وقتل الأسرى وتجويع الأسرى، وهذا كله يدرج ضمن استمرار مسلسل جريمة الإبادة الجماعية.
0: أعود إلى عبد القادر هيلان مرة أخرى. عبد القادر هيلان، يعني هناك شعور أحيانا أن هذه القضية أيضا يعني لا تحظى بالاهتمام الكافي لدى السلطة الفلسطينية. ما المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية؟
2: يعني المسؤولية التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية هي الوقوف إلى جانب عائلات الأسرى، الوقوف إلى جانب الأسرى ذاتهم، يعني تحديدا في موضوع قطع مخصصات ورواتب الأسرى. الأمر شكل ضائقة كبيرة لدى الأسرى وعائلاتهم. نتحدث عن أسرى أمضوا سنوات طويلة داخل الاعتقال، أمضوا يعني ربما أكثر من نصف أعمارهم داخل سجون الاحتلال، يخرجون من السجن لا يوجد أي رعاية حقيقية ولا يوجد أي محاولات لتأهيل الأسرى ويعني محاولات دمجهم في المجتمع بشكل صحي وسليم. نتحدث هنا عن فئة ونتحدث عن شريحة يعني من معظم بيوت العائلات الفلسطينية تركت وحيدة، تركت تواجه مصيرها، تركت تواجه الظروف داخل سجون الاحتلال. يعني كل ما يحدث داخل سجون الاحتلال، كل الشهادات التي وثقت داخل سجون الاحتلال، لا نرى أي تحرك دولي حقيقي وجاد من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل المؤسسات المعنية الدولية أيضا بخصوص الأسرى داخل سجون الاحتلال.
0: شكرا.
2: للأسف يعني نحن نرى واقع صعب وقاسي جدا على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وهم متركون لوحدهم لمواجهة مصيرهم.
0: شكرا جزيلا عبد القادر هيلان، مسؤول إعلام في مؤسسة الضمير. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: الأستاذة أماني سراحنة، مديرة الإعلام والتوثيق في جمعية نادي الأسير، الأستاذ إسلام التميمي، عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، علي أسمودي الصحفي والأسير السابق، ومارغريت الراعي المختصة النفسية والاجتماعية والأسيرة المحررة.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى الأردن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تعد السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، وتعتمد عليها عشرات الآلاف من العائلات كمصدر أساسي للدخل. لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من توتر إقليمي واضطراب أدت إلى اضطراب كبير في حركة السفر والطيران، وألقت بظلالها على القطاع السياحي في المملكة، إذ تشير الأخبار والتقارير إلى التراجع الكبير في الحجوزات وإلغاء كبير في الرحلات التي كانت مقررة خلال الشهرين شهري مايو ويوليو، في وقت يشكو فيه العاملون في المناطق السياحية مثل البتراء ووادي رم والعقبة من خسائر كبيرة وكارثية. لتعليقي حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ بلال روبين، الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر. نرحب بك أستاذ بلال.
2: أهلا وسهلا فيكم سيدي، أسعد الله أوقاتكم.
0: أستاذ بلال، كيف تصفون الوضع الحالي لقطاع السياحة والسفر في الأردن في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة؟
2: سيدي طبعا السياحة نتيجة التوترات الإقليمية والحرب صار في عنا إلغاءات على الحجوزات، يعني وصلت في شهر 3 و4 إلى 95% أو 100%، ولكن والحمد لله بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القطاع عندنا بحظى باهتمام ملكي مباشر، وكما أن سيدي زيارات جلالة الملكة وسمو الأمير حسين.
0: أستاذ بلال، يعني لو سمحت، يعني نريد أن نركز كي نستفيد من الوقت على واقع القطاع السياحي الآن، يعني ما هو حال هذا القطاع؟
2: أكيد سيدي، لا شك أنه الحرب أو التوترات الإقليمية سيدي أبرز التأثيرات على واقع السياحة في الأردن، أنه تراجع أعداد السياح والحجوزات، لأنه كثير من السياح يربطون منطقة الشرق الأوسط في بعضها، يعني أي تصعيد عسكري أو سياسي قد يدفع الشركات العالمية لعدم الحجوزات في منطقة الشرق الأوسط. هذا أدى أيضا إلى تأثر دخل العاملين في القطاع. القطاع السياحي بيشغل آلاف العاملين في الفنادق، في النقل السياحي، في المطاعم، في الأدلاء السياحيين، في الحرف اليدوية، وهذا ينعكس مباشرة على دخل الأسر المرتبطة بهذا القطاع. طبعاً فيه ارتفاع كلفة التشغيل. الآن تذاكر الطيران ارتفع بسبب ارتفاع الوقود، النقل الجوي وبعض الخدمات اللوجستية، وهذا أثر كبير أو أثر كثير على السياحة في الأردن.
0: ما هو ما هي الصورة في المناطق السياحية الهامة في الأردن؟ نتحدث عن البتراء، وادي رم، العقبة، وهل هناك ربما برامج لمساعدة العاملين في هذه المناطق في القطاع السياحي؟ طبعا
2: في ظل التوجيهات الملكية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير برنامج أردننا جني في الأردن، وإطلاق سيتم إطلاق منصة هلا جوردن. هاي المنصة تمثل نقلة رقمية حديثة في الترويج والتسويق السياحي. طبعا هذا إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم إطلاق هاي المنصة الرقمية، وهي منصة يعني لأول مرة ستطلق في الأردن، وسيكون لها أثر كبير إن شاء الله على السياحة الرقمية في الأردن.
0: أستاذ بلال، هل هناك توقعات بعودة الطيران الأوروبي بشكل خاص إلى الأردن، أم يعني ليس هناك مؤشرات بعد؟
2: لا، المؤشرات سيدي إن شاء الله أنها ستعود، لأنه سيدي معروف أن السياحة تمرض ولكن لا تموت، وبإذن الله سيدي القادم أفضل، وستعود السياحة إلى الأردن كما كانت وأفضل بإذن الله تعالى.
0: طيب هل لديكم مؤشرات؟ هل لديكم ربما تصريحات، تقارير؟ يعني كيف تنظرون إلى الوضع بغض النظر عن الكلام في العموميات أستاذ بلال؟
2: يعني بلشت عندنا وفود سياحية من فرنسا، مع أنها أعداد قليلة، إلا أنها يعني في هاي المرحلة تعتبر مشجعة.
0: هناك يعني هناك كثير من العاملين في القطاع السياحي يعني يطالبون بمساعدات من الحكومة لإنقاذ القطاع. هل هناك أي بوادر حكومية من تقديم مساعدات للعاملين في هذا القطاع؟
2: احنا سيدي بعثنا كل المطالب لمعالي وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، وطبعا هناك تعاون مشترك قوي جدا ما بين الجمعية والوزارة، وإن شاء الله النتائج قريبا. يعني من النتائج اللي طلعت يعني سريعا هي دعم الشركات في قروض بدون فوائد من البنوك، وإن شاء